0: الساعة 4 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع أغاني أغاني. الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس
5: إحنا منحب.

0: كذبتك.
1: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: انت لو كنت بتهتم
3: لأول مرة لايف تي في ريميكس
2: ما خصمك وبعد عننا مش طايقه
3: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
4: هو انتو عليكم توزوكا
3: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة

عند نبض يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاي.

0: الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ويك اند دايما غير مع اغاني اغاني
2: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما دلعت له
1: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والاحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس.

حليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.

0: صباح الخير. صباح آخر يوم من آب. يلا صباح 31 من آب اليوم آخر يوم من هالشهر. آب آب آب يا ويلي منك يا آب، بلشت منيح ونهيت بالشتاء، شو القصة؟ شو أخذ معه وشو ترك لنا؟ بزعل على شيء انه اخذ ايام الصيف، السهرات السفرات، الناس اللي اجوا والناس اللي راحوا، وترك بقلوبنا شوية ذكريات وشوية حنين وشوية امل. تحياتي لكل المستمعين، يوم جديد اسبوع جديد رح نمضيه سوا انا وياكم مع اغاني اغاني. صباح الخير للدي جي اليدزي إلي أزي، هو معنا اليوم على إخراج الفترة. هيا للوس، بغنجوك للوس أبو الليل. أبو الليل
1: قالولي من يوم،
0: لا والله أبو الصبح مش أبو الليل. وين الساعة 7:30 الصبح؟ أكيد بدنا نحيي شربل وميلينا، منهم موجودين معنا اليوم أكيد بسبب شيء خاص فيهم. أكيد دايما الواحد بيبقى عنده بهالحياة أمور بده يعملها، لذلك بنقول لهم الله يوفقكم والله يكون معكم أكيد. وبهاليومين بنرجع بنسمع شربل ابتداء من الساعة 6.

كتار من المستمعين مبسوطين انه اليوم اخر الشهر، يعني في قبض قبض قبض. بتعرفوا شو القبض؟ يعني بس تقبضون بسطوا شوي فيهم، تركون بجيبتكم شوي، لانه اكيد يعني رح يروحوا بعد ساعة. أيلول يجي ومعه نفس جديد. هلا يمكن ما يقدر هل أيلول يغير البلد وما يقدر يغير الظروف، بس يمكن بيذكرنا أنه كل شهر جديد هو فرصة صغيرة نقول فيها ولك يلا خلينا نبلش، خلينا نحلم، بعد في شيء حلو ناطرنا على هالطريق.

كل النقاب اليوم بيخلص بدنا نقول له روح حل عنا حل عنا، خود التعب خود الزعل خود الحرب خود الخوف وخود معك بشرفك كل قصة وجعت قلبنا وما بدنا نرجع لها.

بدي اتمنى نهار موفق لكل المستمعين اكيد يا رب يكون هالنهار حلو عليكم وهالاسبوع كمان يعني انه ان شاء الله يا رب اسبوع حلو اسبوع غني لانه معكم مصاري بيكون اول اسبوع ايوه

يا جماعة يا جماعة، شو قصة هالشتي اللي نزل السبت والأحد؟ حسستونا إنه نهاية العالم. وين ما بتفتح الناس عم تحكي عن الشتي. طيب ماشي، شتت شوي، صار هوات، أجل عرس، نقلوا حفلة، حطوا شوادر، عملوه بإندور، شو وين المشكلة؟ لا لا، عن جد أوقات منحس أنه نحن أبطال بتضخيم الأمور. يعني نقطة مي بلبنان بتصير طوفان، هبة هوا بتصير أعصار. إذا مرقت غيمة فوق راسنا منحكي عنها الجمعة. هلأ أكيد مش عم أقول لا، أكيد السلامة أهم شيء، وفي ناس وفي أماكن تأثرت وصار في سيول، بس يا جماعة هيدا شتي، يعني خلونا نخفف شوي من الدراما معليه، ونترك مجال للأخبار اللي لازم نحكي عنها. شو هالضجة على شتوي بآخر؟ يا خي شتت، صار شوية هوا، ماشي الحال، منرتب أمورنا ومنكمل. ولولو يعني نحن شعب إذا نزلت نقطة مي منعمل عنا مسلسل 30 حلقة.

0: حبك هو.
1: اشوفوا انتوا السوشيال ميديا، شوفوا الصور اللي عم بتشتي، ولا مش معقول، وكيف صار هالعرس والدنيا عم بتشتي ياي، ونقلوها من جنينه لجوا ياي، معقوله؟ يا عمي انا بعتقد انه يعني نحن ما بعرف عنا مشكلة بالدراما، يعني هاي قصة الدراما غريبة يعني. بس أكثر شيء ضحكني إنه من بعد شتوي السبت والأحد صارت غنية وائل، يعني وين ما بتروح تسمع كل الإذاعات حطتها، كل السوشيال ميديا. معقولة إنه شتت بآخر آب هالقد صار حدث تاريخي؟ ما بعرف وائل، برافو عليك. يعني عن انه وائل كفوري يمكن اكثر واحد مستفيد من شتوي اب 2026.

حياتي أماني ليك يا قلبي عم تقليلي أنت لو عرس بنتك ما كنت انقهرتك ما علي رح خبرك خبرية. أنا بعرسي كنا بأكتوبر الشتاء كان مش طبيعي وبنتي كمان تجوزت بالصيف وشتت. أنا ما عم بقول إنه يي ليش هيك حكيتو أو لا، أنا عم بقول إنه هالتضخيم هيدا منه حرزين. معلي يا أماني حبيبة قلبي أنتِ.

0: دخل علينا معلن أكيد بتعرفوا مكتبة سماحة طبعاً. وهلأ موسم المدارس والتحضير للعودة ضروري تقصدوا مكتبة سماحة بجوني غدير. كل لوائح الكتب المدرسية موجودة عندهم وأهم شيء بأفضل الأسعار ومع تجليد ببلاش. ولكل مستمعي أغاني أغاني اللي بيقصدوا مكتبة سماحة فيكن تستفيدوا من حصومات خاصة بنسبة 10% على اللوائح. كمان عندهم تشكيلة كتير كبيرة من كل أنواع القرطاسية بأسعار كتير مقبولة وحصومات مميزة. الشنط المدرسية رح تختاروا شو بدكن تختاروا. مكتبة سماحة بغدير هي عن جد حد كل الناس وبتحس بظروفكن وبتحرص تأمن كل حاجات التلاميذ بأفضل الأسعار.
1: تقلب صيف والصيفية شتوي
0: تنسوا مستمعينا انه مكتبة سماحة ومع دار سماحة للنشر عندهم تاريخ طويل وخبرة كبيرة بعالم الكتاب والتربية. بتقدم وبتطبع كتب وقصص معتمدة بالمناهج التربوية. مكتبة سماحة بغدير اسم عريق خبرة ثقة واسعار بتناسب الكل. رح أعطيكم رقمون 70 20 79 79 وبتفتح كل يوم من 9 الصبح لـ8 المساء. كمان نسيت خبركم أنه في حصومات بنسبة 15% لكل المستمعين على كل أنواع القرطاسية. مكتبة سماحة بغدير 70 20 79 79.
2: نرمو السكر أو مسكر انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بقى.

0: كليو هو الحليب.
1: من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش، أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة.
2: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
0: توقعات الفلك والأبراج.

مع برج الحمل اليوم في حركة غريبة، ممكن انه بدك تخلص كذا شغلة بنفس الوقت. اليوم مناسب جدا تتفسر كل كلمة بدك تقولها. برج الثور آخر يوم من آب بيحمل لك رغبة بالاستقرار وترتيب حياتك. ممكن تلاقي حالك عم تفكر بشي مالي أو عملي وبدك تعرف وين واقف بالضبط. برج الجوزاء يوم مليان اتصالات وأحاديث وأخبار. بتعرف أنه عندك قدرة كبيرة اليوم أنك تقنع وتشرح وتوصل فكرتك. استغل هالشي لمصلحتك. برج السرطان يمكن تكون داخل اليوم وأنت بحاجة لبعض الهدوء لأنك حملت فوق طاقتك بالفترة الماضية. ما تحاول تحل كل مشاكل العالم بيوم واحد. برج الأسد اليوم حضورك قوي والناس منتبهت لك كتير. فرصة حلوة لك اليوم أنك تحكي تفاوض أو تطرح فكرة كنت مخبيها. برج العذراء التفاصيل لصالحك وأي شيء بده مراجعة أو تدقيق اعمله اليوم. عاطفيا ما تكون قاسي على حالك وعلى الآخرين. برج الميزان اليوم بدك توازن بين شغلك وحياتك الخاصة ويمكن تكتشف أنك أعطيت شغلك أو مسؤولياتك وقت أكبر من اللازم. برج العقرب عندك اليوم إحساس قوي أنك بدك تغير شيء بحياتك ولو تغيير بسيط. يمكن طريقة تعاملك مع شخص أو قرار متعلق بشغلك أو حتى عادي بدك تتركها. برج القوس يوم في حركة وتجديد. بتحس أنك زهقت شوي من الروتين بدك تعمل شيء مختلف حتى لو كان مشوار صغير أو لقاء مع ناس بتحبهم. مهنيا فكرة جديدة ممكن تلفت انتباهك ولكن ما تبلش 10 أشياء مع بعضهم. برج الجدي المسؤوليات بعدها موجودة بس اليوم عندك قدرة أكبر على السيطرة عليها. في موضوع عملي أو مالي بده منك قرار واضح. هلأ كل ما أخرته كل ما أخذ كتير من تفكيرك. برج الدلو مفاجأة صغيرة ممكن تغير برنامجك اليوم والأغرب إنها ممكن تكون لمصلحتك. عندك طاقة اجتماعية حلوة ولقاء مع شخص معين ممكن يعطيك فكرة أو فرصة جديدة. برج الحوت إذا حسيت إنك متضايق من شي ما تكبره براسك قبل ما تتأكد من الحقيقة. هلأ في أمر كنت ناطره وناطر نتيجته ممكن يبلش يتحرك تدريجيا. عاطفيا قلبك بحاجة لكلمة طيبة ولاهتمام ويمكن أنت كمان عندك فرصة تكون هالشي الحلو بحياة شخص قريب منك.

0: عليكم مواليد اليوم 31 آب إن شاء الله بالصحة. وطبعا عبد الله صديقنا بده يعيد صديقته الغالية إيناس العبود.
1: صفات مولود اليوم

مواليد آخر يوم من آب بيجمعوا بين العقل العملي والدقة والحس العالي بالتفاصيل. بيحبوا يعرفوا وين رايحين، ما بيحبوا الفوضى، لكن وراء هالهدوء والترتيب في شخصية حساسة وحنونة كتير. لما يحبوا بيهتموا بالتفاصيل الصغيرة، ولما يقرروا ينجحوا بشي بيضلوا وراء لا يوصلوا له. واليوم بالزيت كأنه آب عم بيقلن خلصنا صفحة وبكرة صفحة جديدة، وما في داعي ناخد كل شي معنا على أيلول.

أكيد مستمعينا شربل ومالينا منن معنا اليوم لظرف خاص. أكيد بكرة ممكن كتير أنه يكون معنا شربل الصبح. تحياتي لإلون وتحياتنا لدي جي اليدزي اليوم معنا على إخراج الفترة.

0: وين ما كنتوا معكم أغاني أغاني أكيد ومن قلب بيروت. رح نبقى سوا كم ساعة يعني على الهواء. تعرفوا مستمعينا بالحياة يعني إجمالا أنتوا مثلي وأنا مثلكم أكيد يعني أنا بشبهكم وأنتوا بتشبهوني، أنه بالحياة بنركض وراء أشياء كتيرة، بنركض وراء المصاري وراء الشغل وراء النجاح وراء الأحلام، بس أوقات مننسى أغلى شيء الأشخاص اللي بيدخلوا الفرح على قلبنا.
1: على المسارح بوقف غني وبتأمل بالناس يطل خيالك ويجنني.
0: مين هو الشخص اللي بس تشوفه بتبتسم دغري هيك بتكون معصب بتكون زعلين وفجأة بتضحك هيك بتبتسم، أو بصير تليفونه بيتغير نهارك، بس تقعد معه بتحس إنه همومك خفت والدنيا بعد فيها خير. هلا انتوا عم تسمعوني فكروا لي بهيدا الشخص، مش ضحكتوا مش ابتسمتوا لأنه فكرتوا فيه؟ إذا عندكم هيك شخص تمسكوا فيه اسمعوا مني، دقوله اسألوا عنه، قضوا وقت معه، انبسطوا معه، لأنه الشخص الأشخاص اللي بيعطونا فرح حقيقي ما فيك تلاقيهم كل يوم. يعني في ناس بيعطوك نصيحة، ناس بيعطوك هدية، وناس بيعطوك وقت، بس أجمل الناس هن اللي بيعطوك شعور حلو، يعني اللي بيخلوك تضحك من قلبك من جوا وتنسى التعب ولو لدقيقة.

0: هلا جورج دباري بونجور ولك يا جورج تقنيلك حبيبي
1: بونجور ميراي
0: هاي
1: خي هالصبحية شو حلوة آخر نهار بالصيفية وما شفت منها شيء أنا لكم في السنة يلا مش الحال بعودها بقيلول إن الله راد
0: أكيد
1: بس بخصوص هيدا الشت اللي صار مع رأس العالم عن جد دماج يعني لأنه بكون محضرين وحاطين مصاري الله وخبريات بس نحن شعب غير شكل يعني عن جد ما في مثله كفوا عرسهم تحت الشتاء ولا كأنه شيء هلا فأسي أكيد يعني بس عن جد شابوه مش معقول هذا لازم ينبسطوا في عنا مثل فرنساوي بيقول مارياج بلوفيو مارياج أورو
0: الله
1: يوفقهم كل اللي تجوزوا هالويكند وتكون حياتهم حلوة
0: ايه
1: يلا نهار سعيد للكل وإن شاء الله جمعة حلوة للكل
0: مرسي ولك يا جورج أنا بوسك كمان مرسي بوكو يلا ناطرينك
2: خلينا نشوف مها مرين بس لو مش ربنا بكره
1: جورج
2: تصريح بجوري يا جورج لانه طلع علينا الصبح بخير صحه جيده لا ولادي ولا احفادي ولا بيتي ولا للعالم الحلو اللي بدي اشوفه اليوم
0: حياتي يا مها بس بليز بس سجلوا لنا ولا وما علي وطوا الراديو على الاخر تنسمعكم لانه انجأ سمعتك يا مها على كل بتعرفي انه دايما بس نصلي ونروح عند العذراء او وين ما كنت بتصلي يعني ما بآمن انا انه المطرح هو الاساس لا بآمن انه وين ما كنت لانه ربنا موجود وين ما كان معك بالسيارة بالبيت بالطريق وين ما كان معك بتصلي لغيرك يعني قليل لتصلي لحالك أنا هيك بحس يعني بصلي لأولادي لأولاد أولادي الله يوفقهم الله يفرج عليهم سبحان الله أتاري الكل مثلي

حبيبه قلبي يا روحي انت بتقلي انت هو الشخص بالنسبه لي يا حياتي يا مالينا. بتعرفي انا عندي بنتين موجودين بقلبي حفرين بقلبي كتير وكان في بعد مطرح. بتعرفوا لمين طلع على المطرح؟ لمالينا.

0: لها كتير اشتقنا لك والله. إلك فقتي، إلك وحشة يا أبو ضحكة الحلوة.
1: يا أبو ضحكة جنان.
0: سعد لي قلبك معك سامر التاني معك إن شاء الله تكون. يعمك خير وسعادية.
1: وأنت كمان يا سمر، كيف الدنمارك؟ طمنينا، بارح حضرت شي فيلم بالدنمارك وكيف تطور هالفيلم؟ حلو، هلا بعد شوي بخبركن عنه. صباح الخير نانا ولا لينا؟
2: ولا يسعد الصباح الحلو، ولا انا بصلي ضل بعقلتي وضل قدام ولادي وجوزي.
1: ايه سبحان الله.
2: اكيد اكيد اكيد بذكر باللقب الاولى وبذكر الباقي ومعي
1: وبشكر اكيد. ايه انا بقول له لربي الله يخلي ولاد الناس كلها تا يلحقني طرطوشي. رولا صباح الخير. بدي اقول لكل المستمعين انه طبعا بهالوقت من المفروض كان انه يطلع علينا شربل مع اخر الاخبار. هلا اكيد اليوم ما في اخبار من شربل، منه معنا، ان شاء الله بكره يا رب بخير وسلامه بيكون معنا. رح دلكن على شركة أكيد كتار من المستمعين اللي رح يسمعوني بكون عم بقدم لهم الحل. سيدر باك، رفيقة النجاح لكتير شركات ومطاعم لبنانية. تعرفوا أنه هالشركة سيدر باك قدرت تعكس أفضل صورة لهم من خلال خدمات البرايفت ليبلز والحلول اللي بتقدمها. أكثر من 15 سنة أمنت سيدر باك احتياجات أكثر من 5000 مطعم وشركة، عملت لهم ستيكرز وغيرهم من المستلزمات. لغاية اليوم أكيد هن من الأهم بلبنان. سمعينا إذا كان عندكم، إذا كنتوا تجار جملة أو عندكم سوبر ماركت أو مطعم، سيدر باك بتأملكم البي أو أس سيستمز والهاردوير بأسعار جملة. أكيد بتلاقوا كل احتياجات شغلكم بمطرح واحد، كل مواد التعبئة والتغليف بتأملكن ياها سيدر باك. تعملكن ستيكرز خاص فيكن، يعني إذا بتصدروا لبرا كواليتي عالية بتتحمل الرطوبة والشمس والماء. وصلوا هلأ مع سيدر باك على 71-428-423. كمان مستمعينا فيكم تتواصلوا مع سيدر باك عبر واتساب نفس الرقم 71-428-423.
3: Nostalgie présente.
4: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerai.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
5: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
6: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.

0: ليش رايقين اليوم هيك؟ حاسة انه رايقين شوي. لا بدي اقول هابي بيرثدي لسامر بيداوي. من مين؟ من فاضل. مزبوط يا فاضل؟ نسمع من جوسي.
1: بونجورك ميرو، اشتقنا لك قد الدنيا. بونجور إلي، بونجور شربل وميلينا، عن جد اشتقنا لكم. نهار ما بتكونوا معنا عن جد بنحس في شي ناقص. الله يحميكم وإن شاء الله بداية أسبوع مبارك للجميع.
0: يا رب.
1: إلي مرسي كتير على الأغاني الحلوة.
0: مرسي لك يا جوسي، وانت كمان إن شاء الله يكون نهارك بيجنن.

كمان هابي بيرثدي لكارونا من خالو أنطونيو. آه يا أنطونيو، آه يا خالو، لك يلبق لك يا خال.

بدها تبلش المدارس، وطبعا يعني كل المستمعين بعرف هيدا أهم جديد علينا، منه جديد قديم هو، وكل سنة بيصير نفس الشيء.

كل المستمعين دايما عم ذكركم بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرمانة. هلأ صار فيكم بهالمدرسة تختاروا المسار اللي بيناسبكم. هني أساسا عندهم قسم فرنسي، فتحوا القسم الإنجليزي جديد من الكي جي 1 للجريد 5. عندهم تعليم قوي بجو مريح بيخلي ولادكم يحبوا يتعلموا، بيفهموا، بيبدعوا وبيصيروا يتواصلوا ويتعاونوا مع غيرهم. ولأنه كل ولد بيتعلم بطريقته، في فريق متخصص بالصعوبات التعلمية بيرافق كل ولد خطوة بخطوة وبيعطيه الدعم اللي بيحتاجه. منهج Global Education، تعليم بيساعد كل ولد يتعلم بطريقته وبيحضره للحياة. إذا بدكم تسجلوا ولادكم بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرمانة، ما عليكم إلا تروحوا أكيد على عين الرمانة أو تصلوا على هيدا الرقم 81-533-027. صار لي سمعينا فيكم زوروا صفحتهم على فيسبوك سجاد سان جان مارون، أو هيدا هو الرقم 81-533-027.

كترانين اليوم الآية ديالا هابي بيرثدي كمان لسيمون من ياسمينة وأليكسا لاف يو كتير وأنا كمان بحبكم كتير. جان صباح الخير يا جان، شو بيك اليوم قبل الضوء؟ شو القصة؟ خبرنا هيدا نشوف. قال استرس والعان اليوم من الصبح، طول بالك طول بالك. انتبه لأنه استرس مش تفتكر إنه هيك عصبت ومرق ومش الحال، لا حبيبي لا لا لا، يعني إذا ضل هيك استرس موجود عندك كون في مشاكل، ها؟ يعني بيطلع ضغطك أو نبضات قلبك بتصير بو بو بو بو بو بو بو بتعمل هيك، ما بتعود تنام بالليل وبصير يوجعك راسك وبصير عندك مشاكل بالمعدة وعندك تعب وبيضيق نفسك وبتصير حزين واكتئاب. بس هول عم بدك بعد ما بتعود تركز وبيصير عندك نسي. جا بعده جا قال لي خلص بطلت ستريسي. ايه طيب اوكي هيك برافو عليك.

0: صباح الخير مدام ميراي.
1: أهلين.
0: شكرا بداية أسبوع موفق لك ولكل المستمعين يا رب.
1: مرسي لي بعد كلك ذوق يا قلبي. ثانك يو. بتعرفوا مزبوط يعني أخطر شيء بالستريس إنه ما بيجي فجأة يعني بس تكونوا معصبين وهيك بيمروا هلا فترة بتروح عند الحكيم مثلا بقول لك هي هيدا ستريس لأنه بفوت على حياتنا شوي شوي تنسم شوي هون تاني يوم بيصير معك مشكل نحن منقول تعب منقول يوم صعب منقول منتحمل فجأة منكتشف انه جسمنا بصير يصرخ لنا هاي شو بيك روق يا خيي ما بقى بدي ستريس. طيب اكيد يعني انه منفتح عيوننا الصبح منبلش رالي نعمل رالي الصبح عجقة سير مواعيد شغل فوتير مسؤوليات ولاد أخبار يا ويلي قالوا بيسألوا حالهم عشية ليه أنا تعبان هيك. لا لا في شيء اسمه ستريس يا جماعة منه مجرد حالة نفسية. بتعرفوا أنه اليوم الأطباء بيقولوا وبيعترفوا أنه هو عامل أساسي بيأثر على كل الجسم

يعني بالنسبة له الجسم العجقة اللي علقته فيها ساعة ساعة ونص على الطريق هي حالة طوارئ. الفاتورة اللي اندفعت كمان حالة طوارئ. مشكلة بالشغل منا حالة طوارئ بكنت تقولولي، مشان هيك جسمنا بيضل عايش باستنفار دايم. من هون بيجي وجع الراس اللي ما بنعرف من وين، من هون بيجي القلق التعب العصبية وما عم تقدر تنام.

بحياتكم ما تحسوا بالمرض، ما بيطلع على الشاشة، ما بيعطي انذار واضح، ما حدا بيشوفه، بيفوت على حياتنا على السريع.

وين بس تروح مثلا وراسك عم يوجعك عند الحكيم قبل ما يبلش يعمل لك سيتي سكان وإير أم وما بعرف شو بيقول لك كيف حياتك كيف عايش يعني انه هالفترة بتقول له لا منيح ماشي حالي يعني دايما منكذب على الحكيم نحن ليه دخلكم غريبة هاي القصة انه مثلا بيقول لك عم يوجعك كتير راسك بتقول له لا مش كتير هو بكون رح تموت انت في خوف عنا انه اذا قلنا له ايه كتير مثلا يجاوبنا شي جواب ما يعجبنا يعني منخاف نقول له عوارض تاني ما منقول له اياها ومنحس فيها بس ما منقول له اياها

0: صباح البوي.
1: بونجور مدام ميراي.
0: هاي.
1: في نهار قلت لها لصاحبتي يا ريت في بالمخ كبسة اون اوف.
2: نطفي
1: المخ عن الشغل. انا بحس انه حتجيني جلطة بدماغي كتل ما بضل مخي يشتغل.
0: يا ويلي يعطيك العافية يا قلبي ماري حبيبة قلبي، روقي لي حالك شوي، طالعين من ويك اند يعني لازم تكوني مرتاحة اليوم، ما لازم تكوني معصبة. وأنا دايما بقول هيدا الشيء إنه يا ريت في اون اوف لدماغنا لتفكيرنا لعقلنا، يا ريت.

0: يلا بدك مار.
1: وشو رأيك يا ست ميري إنه نحنا هلا بسترس قوي لأنه في مشكلة عنا بالبنك وما نزل الراتب والكل ما عم يعرف، يعني بتلاقينا نحنا هون كنا فايتين ببعضنا ما عم نعرف راسنا من إجرينا لأن الغلط التقني قليل بالدنمارك، وقت بصير بصير بشكل قاتل يعني ما عاد بتعرفي شو، وعلينا فواتير ودنيا. بس مع هيك خلاص ربك بيسره بدبره.
0: لا لا لا سمر ما تقليلي، بالدنمارك صار في خطأ تقني بالبنك؟ لا أنا أكيد إنه مديره هالبنك من أصل لبناني أكيد، يعني مش معقول.
2: بونجور مدام ميري.
0: هاي.
2: انا الصراحه اذا ما بكون معصب وماشي حالي كل شيء تمام، كلمه طول بالك هيدي وحده بتنكرزني بتعمل لي قصه. ما حدا يقول لي طول بالك، اعمل له معروف احسن معصب.
0: طيب طول بالك.

مستمعينا تانوس تريدينج دايما مثل ما بخبركن عنه مش معقولين فظيعين شو هالشركة عندهم كل شيء كل شيء كل شيء ما تسألوني شو كل شيء حتى للباتس يعني جايبين جديد مستلزمات للباتس باتس أكيد عندهم أكل دراي فود ويت فود باتي وتريتس بس هلأ جايبين أكثر من 400 صنف بس مستلزمات الباتس بدكم تفوتوا على موقع تانوس تريدينج الإلكتروني أكيد لازم تستفيدوا من 15% حسم لكل المستمعين شو ما بتشتروا من عند تانوس تريدينج من خلال تانوس تريدينج.com بتحصلوا على 15%

0: فورا حسم. بالباك تو سكول متانوس تريدينج هو الأساس، لأنه حبينا نحن ويه هون أنه نكون حد التلميذ بالمدارس. حبينا هلأ عم بيحضروا بمتانوس تريدينج بوكسات كبيرة مليانة، كل تلميذ رح يطلع له بوكس بتجنن، حتى للأوتوكاريت رح يوزعوا أزمو للتلميذ اللي بقلب الأوتوكاريت. اللي بيحبوا من إدارات المدارس تصلوا فينا على هيدا الرقم 03-777-9699 وسجلوا أسامي مدارسكن. أوكي، هيدا هو الرقم 03-777-9699.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: حليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: هبة بونجور كيفك يا هبة؟ تانكيو يا قلبي. كلك زو علوين، كيف ممكن نكون ستريست يعني وانت بتشيلي الهم عن القلب؟
1: اللي بجمالي ما لقيت ابدا.
0: طلعتوا على بيريفون، مش معقولي من لا قعده. قلت لكم دايما بقلكم انه بيريفون بيستقبلكم كل يوم من 12 الظهر لاخر الليل. قعدتوا حلوة كتير، أكلات منوعة لبنانية وعالمية. ريفون دغري على بولفار ريفون، هيدا ريستو كافي بحلة جديدة وأجواء صيفية بتشبه لبنان. بطاطا الهمالية هلا تحطيت الركوة. روق يا زلمة روق، بدنا نروق. حطيت الركوة الكبيرة، بدي أعمل هلأ كافي دو برازيل. وينكم كافي دو برازيل؟ شو أخباركم؟ وينكم هاليومين؟ الديبو فضي عنا. أكيد مستمعينا إذا ما لقيتوا كافي دو برازيل حواليكم فيكن تبعتوا واتساب على هيدا الرقم 76777361. طيبة بتجنن هالكافي دو برازيل. يلا خلينا ناخذ
2: هالبوش. صباحو مدام ميراي، صباحو. يلا يلا رجعنا على الصبحية معك، تريحي لنا شوي نفسيتنا. والله جيت الجامعة يا مدام ميراي وبلشت العجقة بجوني يا دلي. أنا صار لي نص ساعة واقفة محلي،
0: لا
2: ما بعرف شو هالحلول شو هالمصيبة. اشتقنا لكم، إليك ولشربول لكل، وإن شاء الله نهاركم حلو يا رب. تحياتي لرولا شامية، إلا نحن بنحبك قد الدنيا كلها. هي حبيبة قلبنا،
0: حبيبتي أنت ورولا، أنت ورولا. الفرحة الكبيرة هي رولا بعد الظهر، لأنه أكيد بترفقكم كمان بالرش أور الساعة 5. يعني سلموا لي عليها كتير.

كثير حلوة بدي أخبركم إياها. يعني ما بعرف اسم المعلمة أو الطفلة للقصة اللي بدي أخبركم إياها، بس صارت بالفعل مثل ما بيخبروها. القصة بتقول إنه معلمة سألت تلاميذها شو برأيكم هني عجيب الدنيا السبعة. أكيد بلشوا الأولاد يكتبوا الأهرامات، سور الصين، تاج محل، إنه أماكن ومعالم عظيمة. بس بنت صغيرة ضلت عم تكتب وبعد ما خلصت يعني اجت المعلمة قربت منها قالت لها شو المشكلة ما عرفتي تختاري من عجيب الدنيا؟ قالت لها البنت لا، بس في اشياء كتير بتستاهل تكون من عجيب الدنيا. هيك المعلمة تفاجأت يعني قالت لها فرجيني هالورقة. كاتبة انه تشوف، انه تسمع، إنه تشعر، إنه تضحك، وإنه تحب. لك شو حلوين هول عجيب الدنيا السبعة. مظبوط، هون الحلو بالقصة إنه نحنا منضل نفتش عن العجيب بعيد، يعني منسافر كرمال نشوفها ونصورها ونقول واو. وبنت صغيرة ذكرتنا إنه يمكن أعظم العجيب معنا من أول يوم إنك تفتح عيونك الصبح وتشوف وجه بتحبه، إنك تسمع صوت شخص اشتقت له، إنك تمسك إيد حدا بتحبه، إنه تضحك من قلبك وتحب وتنحب.

دايما مستمعينا عم خبركم عن شيء كتير مهم، هيدا تطبيق على السيلولير سيرفي فايند، انه كل واحد عنده مصلحة او محل او خدمة وبده الناس تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن لازم يسجل بسيرفي فايند، لأنه مش كل ما الواحد بده شغلة أو ناقصه شيء بصير يتحذر ويسأل ويتلفن. كل اللي عليه يعمله يفتح الأب ويكتب الشغلة اللي بده إياها بيلاقيها وين موجودة، من الأقرب عليه للأبعد. شو معناتها؟ معناتها إذا محلك أو خدمتك موجودة بسيرفي فاين بصير يبين على يلي عم بيفتشوا عليه. من خلال الواتساب على 71 989 989، إذا أنتم من الجنوب وبتقدروا تستلموا هدية كتير حلوة بعتوا لنا ورح نقلكن شو هي الهدية. الهدية مقدمة من سيرفي فايند وهي عبارة عن أسيمة شرائية قيمة من كادو غملوش، يعني فرصة حلوة للي بيحب يربح ويستفيد من هالهدية. كيف بتربحوا؟ أول شخص من الجنوب بيتواصل معنا هو اللي بيربح الهدية. إذا بهمكن هيدا الكادو بعتوا لنا فورا على الواتساب 719-9-9-9-9.

هريس، هريس اسمك يعني بس مكتوب زهرة، زهرة فوق رقمك، رح أيد رقمك لابعته لسيرفي فايند، بس بليز اللي مزبوط اسمك لابعت اسمك كمان. مستمعينا أكيد ربح معنا حريس، بتصور اسمك هيك حريس. أوكي ألف مبروك، ربحت معنا من سيرفي فايند كادو من غملوش، فرصة حلوة لإلك، ألف مبروك. بدي أقول مستمعينا إذا بعدكن ما عملتوا داونلود لتطبيق سيرفي فايند، نزلوا ضروري يكون موجود عندكن على موبايلكن، وبتقدروا تنزلوه على مختلف أنواع الموبايلات. تطبيق سهل وبيسهل كتير أمور بحياتكن. زهرة ألف مبروك لك يا زهرة، ربحتي معنا اليوم من سيرفي فايند.

0: لي شو هالسوربريز يعني في شقتوني فليفي الأبو أندري هلأ بعتولي إنه فتحوا فرع غزير. إذا بتريد إذا بتريد أبو أندري اللي كفر حباب أنت بتعرف شو يعني كفر حباب؟ يعني كفر الأحباب. اليوم هيك وفجأة بعتولي إنه فليفل أبو أندري فتح فرعه بغزير. بدنا نقول لهم ألف مبروك، يلا توجهوا كل المنطقة اللي أكيد كانوا عم بيسألوا كتير إنه ليه بعد ما فتح هالفرع فتح اليوم، يعني فيكم تتوجهوا بأي وقت على فرع غزير فليفل أبو أندري. هلا اكيد عندهم فليفل ابو اندري، يعني شو بدي اخبركم، انتو بتخبروني اكثر عن اكلات اصيله وطيبه موجوده عند ابو اندري. بدي اقول انه طبعا موجودين هن كمان بفروعتهم انطلياس جبيل طلعة زوق مصباح وكمان على اوتوستراد جوني، بيفتحوا من 7 الصبح لنص الليل وفيكم تطلبوا ديليفري من خلال التطبيق الخاص بفليفل أبو أندري أو من خلال الويب سايت. إذن بدنا نقول لهم ألف مبروك لفليفل أبو أندري لافتتاح فرع غزير لفليفل أبو أندري.
1: الهرم السكر او مسكر انت رح بتضل معطل، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: الحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

لكل المستمعين بونجور من جديد واهلا وسهلا فيكم. تعبانين، مشوبين، مزعوجين، مقهورين، شيلون هول وحطوا محلون الفرح والامل والسعاده يا رب. قلتلكن عبكره اذا عندكن هيك شخص بيفرحكم تمسكوا فيه.

فورا رح نروح الى تارجت فود. اكيد دايما بنكتشف مع تارجت فود منتجات جديده وطعمات جديده. فتشوا عن تارجت فود، تارجت فود من العالم لعندكن، وكل مرة مع طعمة بتستاهل انه نجربها.

0: رح نحكي عن دايتوس اليوم، رح نحكي عن كوكو وكوكيز مع فانيلا كريم. بسكوي بيخلي كل لحظة خاصة، وخصوصي للمستمعين اللي بحبوا يغطوا البسكوي بقلب الحليب بقلب القهوة اللي بدكن ياه. طيبين بيجننوا، هيدا دايتوس مستخدمين فيه المالتيتول مش الأسبرتام السكر، يعني بديل صحي للسكر، لأنه تأثيره على مستوى السكر بالدم شبه معدوم. يربح معنا أكيد يتصل فينا على 01-322-1000.
1: الليالي رجعت لي تاني حب قلبي من جديد بعد غيبك.
0: يا علي يا نوال مبارك عم بسمعها، في بعتقد أغاني عم بيعملوا معها انترفيو مقابلة ما بعرف. مهم عم بتقلها أنه بنتك بكرة إذا تجوزت، نحن بنعرف أنه بنتها لنوال مصممة أزياء يعني. في معنى اتصال، يلا بهلا بخبركم الخبرية بعد شوي. ألو
2: صباحو.
0: ايه صباحو، مين معي؟
2: صباحك دوموازيل ميراي.
0: اهلا شو قلت لي؟ دوموازيل ميراي، يا عيني عليك.
2: اوكي صباحك،
0: الله يخلي لي اياك. مين معي؟
2: معك هادي مدلج.
0: هادي مدلج
2: صح.
0: اوكي منين عم تحكينا؟
2: من الهرم.
0: اوكي
2: من الهرمين.
0: هلا انت بالهرمل؟
2: لا انا ببيروت. من الهرمل انا.
0: انت من الهرمل، اوكي
2: صح.
0: انت ببيروت هلا؟
2: مزبوط.
0: اوكي في عشق تسير في شيء ولا؟
2: لا ماشي. لا
0: روا والله شو حلو. أيوة. روا يلا. أيوة. اكيد ربحت معنا من هيلث اب دايتوس، بدك تتصل بالشركه تستلم جايزتك.
2: اوكي
0: اهلا وسهلا. بعد الساعه 10.
2: بعد
0: العشرة يلا الله معك. هادي بدك تتصل إذن بتارجت فود بعد الساعة 01-901-702 أو 703.

البراند الثاني فريش اند سموث، اكيد انه صار فريش اند سموث اساسي بحياتنا. بتعرفوا ما بقى ننتبه قديه مهمين، لانه صاروا مثل ما بيقولوا بنستعملهم بأي وقت وكل يوم، وين ما كان، بالسيارة، بالبيت، بالمكتب، وين ما كان بنستعملهم بيريحونا. وأكيد بتعرفوا أنه مننقل ميكروبات من دون ما نحس. محرمة وحدة من باكت وايبس صغيرة كفيلة تخلينا نكمل نهارنا براحة وبنظافة. يلا كمان اللي بده يربح يتصل فينا بالصفر 1-322-1000.

صباح الخير حبيبة قلبي ويعي بكير رهان ومبلشي شغلة ببريطانيا. كيف الطقس طمنينا؟ لأنه أوروبا بلشت. هلأ مبارح كنت عم تحكيني بنتي قالت لي لا مبارح كان منيح بس خلص بلشت الحرارة تنزل 18 الحرارة بأوروبا. يلا بعد عندكم 30 ثانية 01 322 ألف.

0: مسال. الو
1: ست ستات بونجور.
0: اهلا وسهلا.
1: الله خليك، انا حطيت لك رقمي الصبح بكير. بس اذا بتريدي لما تخلصي البروجرام تتصلي فيي.
0: ايه اكيد، بس بدي ربحك. بدي ربحك قبل مين معي؟
1: ما انا ربحت صوتك، ربحاني معك من زمان. انا
0: معك معلش من زمان كتير معلي. يلا شو الاسم؟
1: ربحاني صوتك، ربحاني صوتك انا، وبتابعك من محل لمحل.
0: حبيبي الله
1: يخليك. بعكس انا من ايام تبعك، انا من ايام تبع من ايام تلفزيون لبنان.
0: بعدني
1: من هيديك الايام بعدني بتابعك، بس الله خليك. هلا عندي ظروف صعبه، بس لما يدخل في البروجرام بتصلي فيه يعمل معك.
0: اوكي
1: حطيت رقمي انا.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا فيك.
0: باي باي.

مستمعين مهضومين قال شو صار مع نوال الزغبي حبيبة قلبي نوال، يعني أنا بكن لها كل الحب والاحترام، بس عم بتقول أنه ما بعرف تفاجأت أو يمكن السؤال مطروح بغير طريقة. عم بيقولوا لها أنه بنتك إذا تجوزت وصار عندك أحفاد، قالت لهم لا لا لا لا لا لا لا لا لا، يعني يمكن جوابها هيك انه مهضومه وعم بتقول لهم لا لا ما بدي حدا يعيط لي تيتا، يمكن انه بهالمعنى. بس نوال حنونه ومحبه ووقفت حد اولادها وراعتهم وحبتهم، وما بتصور يعني انه لهالدرجه. اكيد نوال كوني اكيد انه اذا بنتك تجوزت وجابت ولد وصرت تيتا أجمل شعور بالعالم، ما بخافي. ممكن تكوني تيتا وصغيرة وحلوة.

أقرأ بالنهار بأسرار النهار. قال في بعض النواب من جهة معينة يعني ما بيقبلوا يسافروا إلا ما يفتحوا صالون الشرف لإلهم هن ومسافرين بمطار رفيق الحريري الدولي، مع إنه رئيس الحكومة نواف سلام بيسافر مع كل المسافرين اللي رايحين على طياراتهم من دون أي ضجيج، يعني ما بيفتحوا له صالون الشرف ولا شيء. إنه اليوم النواب إنه اليوم بعض النواب، مش عم نحكي عن كل النواب، بعرف إنه مش كل النواب، لأنه يا ما بنلتقي بالمطار بنواب كتير واقفين بالصف مثله مثل غيرهم يعني، وهيدا المفروض إنه توقفوا بالصف، ليه بدو يفتحوا لكم صالون الشرف يعني؟ ما بعرف إنه عم يفتحوا صالون الشرف ولا لا؟

إذا المواطن واقف بالصف ليه النايب لازم يكون له طريق تاني؟ يعني قال له ليه لازم يفتحوا له صالون الشرف؟ ما بعرف أنا إنه صالون الشرف يفتحوا لفلان ولعلتين ولا مين له حق يستخدمه ومين لا. هلا فيك تستأجره، يعني فيك أنت بتصور إنه حيلا حدا، ما هيك؟ صح صلحوا لي إذا بتعرفوا، بتصور إنه حيلا حدا رايح في يفتح صالون شرف ويدفع حقه.

0: Sarkis إذا بيعرف.
1: ميراي بونجور. إلي بونجور. بونجور لشربل وميلينا، ولو كانوا غايبين إن شاء الله يشوفون بسرعة لأنه اشتقنا لهم
0: أكيد.
1: وهودي النواب يلي بدهم يفتحوا صالون الشرف، هودي بينطبق عليهم المثل عديم عديم يعني عديم وقع بسلة التين.
0: ولك التين طيب، يخرب بيتك صحيح يا سركيس، ولك التين طيب. هلا اكيد بتعرفوا انه بالمطار بمطار بيروت فيكن تفوتوا تقعدوا بالصالون، يعني بتدفعوا تقريبا ما بعرف على قد مظبوط 200-250 دولار ما بعرف، يعني في اي بي انه بتفوتوا على المطار من غير باب، بياخدوا لكم شنطتكم وباسبوركم وفيكم، يعني في الانسان يريح حاله. ليه ما بيعملوا هيك النواب؟ مش ضروري صالون الشرف، هيدا صالون تحت الشرف يعني. ما بعرف يعني مهم. خليني شوف روبرتو، يلا رح اعطيك ال
2: مدام ميراي. بونجور للمستمعين. والله مدام ميراي اكبر غلطه عملتها بحياتي انه رجعت على هالبلد، كنت ببلجيك، طلع معي وزير المالي صف بسكليتو، حط لها قفل علي وطلع بقلب البيس ودفع تيكت عادي وطلع وقف ليروح على وظيفته ولابس طقم وحامل شنطه.
0: اكيد
2: امتين بدنا نصير مثلهم نحن؟ امتين؟ بونجور للجميع.
0: بونجور.
2: معك روبير ما بكفية.
0: روبير على كل اليوم ما بقى نشوف كتير مواكب، شو بكون؟ ما كنا فينا نمشي على الطرقات يمرق شي وزير، يمرق شي نايب، ولو يمرقوا معه 20 سيارة ويخوفونا وسلاح برات الشبابيك. لا للحقيقة بطلنا نشوف إطلاقاً هيدا الشيء. يعني منتأمل بالأيام اللي جاية يعني كمان إنه يعيشوا مثل ما نحن منعيش مع الشيء يعني. يلا خلينا، ما بقى عنا وقت، من المفروض يكون معنا شربل ولكن اليوم غيب عنا، بكرة رح يكون معكم ابتداء من الساعة 6 صباحا مع صارت 6.
3: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
4: خير شو فيه؟ احكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
5: فوق ليه بدعك لسانك؟
4: ليك هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
6: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
7: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: كل المستمعين صباح الخير بونجور، نحن معكم على الهواء 9:06 أكيد باستديوهات أغاني وطبعا معي على إخراج الفترة إلي أزي.
1: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.

ليه عم نسمع خصوصي بهالشهر؟ يعني عم نسمع كتير انه صبايا وما بعرف مش ضروري بس صبايا، يعني انه اكتر من فنانة رحلوا بعمر صغير. امبارح عم بيقولوا توفت بنتها للممثلة المصرية الشهيرة نجلاء فتحي. يه شو عم بيصير؟ على أزمة قلبية مفاجأة توفت ياسمين أبو النجا الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي. يدلي يدلي يتعطيلي يا ويلي يا ويلي. وخبرتكم أنا من حوالي شهر، أقل من شهر كمان، سيدي امرأة يعني بعمر 45 كمان، كريست قلب عري كاردياك يعني. وسمعنا كتير بأمريكا كمان ممثلتين عمرهم 36 و35. ما بعرف ما يعني لما تسمع انه شخص هيك رحل بعمر 36 35 40 45، انه دايما دغري منفكر انه يا عمي 36 بعده العمر قدامه. يا ويلي، بس يمكن هيدا هو الشيء اللي لازم يذكرنا فيه العمر، انه مش كل شيء نأجله مضمون. عرفتوا كيف؟ انه ما تأجلوا القعدة الحلوة، زيارة حدا، ما تأجلوا كلمة بحبك، ما تأجلوا الضحكة والحلم. مش لأنه الحياة بتخوف، بالعكس لأنه الحياة حلوة يعني، بس أنه ما بعرف شو صاير وليه عم بيصير هيك، ما بعرف.

0: يلا خلينا نسمع البوز.
1: بونجور مدام ميراي، كيفك؟ يعطيك العافية. أنا مش خيفانة أقول اسمي ولا شيء، بس أحسن ما يهجموا علي نسوانهم للضباط. بتكوني بالمستشفى العسكري واقفة ناطرة، عم بحكيكي من وجعي مازقة الغضروف بإجري، ومش بس هلأ، دايما بتكوني بالمستشفى العسكري واقفة ناطرة من الساعة 6 الصبح بتروحي لتسجلي ليجي الحكيم للتسعة، تجي مرض ضابط أو ضابط أو عقيد أو مدري شو، يعني المهم سجل أورانج بيفوت قدامك بخمس دقايق. ليه؟ لأنه هو ضابط عراسي، نحترم الضباط وكل شيء، بس ليش هن بيتعبوا أكتر من العسكر العادي؟ ما العسكر العادي يكون الله يساعده جوزي كم مرة منصاب، إنه لا يعني هن بدهم يفوتوا قبل. عم تحكي عن النواب، للضباط شو بهديهم؟ روحي شوفي بالمستشفى العسكري، بيجي من هونيك كل مرة طالع ضغطي. أنا مش خيفانة منهم، إنه عم قلك إنه ما تقولي
0: لا.
1: بس لأنه هلأ بيهجموا نسوانهم إنه إيه مرض ضابط، بعدين بالمستشفى العسكري في صالون انتظار للضباط والعاديين ان شاء الله بينقبروا بيوقفوا كل نهار، مش مشكله انت بتوقفي، بس هن في عندهم صالون بيقعدوا فيه او في غير مطرح انه حاطين لهم كراسي يعني، بس هن غير سبيسيال.
0: والله شو بدي اقول لك، شو بدي اقول لك، ما بعرف هيدا البلد وهيدا لبنان، ما بعرف، ما عندي جواب يعني. الله يساعدنا، الله يساعدنا.

نحكي هلا شو بدكم نحكي؟ ايتا شوف عن شو بدكم نحكي؟ والله خلصوا الأفكار براسي، بابا في فكرة، بابا في شيء ينحكى. قد ايه صار لي على الهواء يا ويلي، إذا بفكر كم كلمة بتعرفوا لازم أعمل أنا مثل الكبير رياض شرارة، كان يقول لي سجلي سجلي كم حلقة بتعملي، كم برنامج بتعملي، إنه كم حلقة إذاعية وكم حلقة تلفزيونية، هول بيضلوا للتاريخ. كان يقول لي مثلا أنا عامل 3000 حلقة إذاعية، إيه ما بعرف أنا قدي، والله ما بعرف، ما عندي شي بالتواريخ. يعني بيقولوا لي مثلا أي سنة ما بعرف صار معك كذا، مثلا بقولون ايه ما بعرف اي سنة، ما عندي اياها ابدا، بس لازم افكر. بتعرفوا احدى لانه بعت لي قالت لي عم تقلي مدام كيف بلشتي بالاذاعة يعني، وكيف عرفتي انه هيتك انت فايتي شيء بالاعلام، حابة تعرفي، حابة، موضوع طويل كتير، رح اختصر لك اياه.

أنا على كل كتار من المستمعين بيعرفوا أنه أنا بلشت بالإذاعة بلبنان الحر، هالإذاعة اللي بحبها كتير لأنه كانت سبب لبدايتي، يعني بدايتي بالإذاعة وبدايتي بالتلفزيون. حقيقة كان في حرب وكان في كارثة يعني، بس كنا نضحي بأرواحنا تنروح، يعني روح على الإذاعة والضرب ماشي. مهم بيوم من الأيام بعد ما اشتغلت فترة وتعبت أكيد تقدرت وصلت أطلع على الميكرو وهيك، لأنه من زمان ما كان مثل اليوم. مهم طلعت على الإذاعة وهيك، وبعتوني على الـLBC تعمل مقابلات مع الشيخ بيير داهر ومع الكبير سيمون أسمار بمناسبة عيد الـLBC. رحت لعندهم وسجلت لهم أكيد، وسجلت للكبير سيمون أسمار. أنا وعم بحكي معه بيقول لي بتشتغلي تلفزيون؟ قلت له ما عندي ولا كنت مفكرة يعني. مهم بيقول لي نزلي اعملي تيست نشوف قدام الكاميرا يعني. مهم نزلت وفليت، ما عدت طلعت لعنده يعني.

قعدنا شي 20 ساعة يعني تقدرنا هيك زبطوا الإضاءة والديكور وما بعرف شو. تاني يوم رحنا صورنا وهيك انطلقنا.

شوي يعني شو بيقولوا شوي اختصرتها يعني اختصرتها كثير مش شوي بس انه هيك كان يعني.

باش مع أول أسئلتكم أنه عم يسألوني أنه بتحبي أكتر الإذاعة أو التلفزيون؟ لا أكيد يعني بحب الإذاعة كتير لأنه في تواصل مباشر مع المستمعين غير التلفزيون. هلا التلفزيون أكيد في ناس قاعدة قدامك بتحكي معها، بس أنت عم تتوجه للكاميرا لملايين الناس، لأنه أكيد كانت الـ LBC تطلع على القمر إذا بدكم، لأنه هي قمر. أكيد كانت فترة ذهبية حلوة كتير. هلأ الإذاعة إلى هيك عالمها الخاص، والتلفزيون كمان له عالمه الخاص، انتشار أكتر، صوت وصورة، يعني أكيد له انتشار أكتر.

0: مطعم النسمات هيدا الأحد على الغداء قعدة غير شكل، هو موجود بالرومية لقلايعات. هيدا اسمع يه يه يه وينه صاروا. خليني أذكركم مستمعينا أنه بمطعم النسمات الرومية لقلايعات طبعا غدا عيلي، يعني بيجمع كل الأحباب على أطيب أكل لبناني. طبعا عندهم برنامج فني كل أحد مع الوان من شو أرام. إذا بتحبوا تحجزوا أكيد رح أعطيكم رقمهم 03-22-88-21. ما تنسوا أجمل الأعراس والمناسبات مع أسعار بتجنن فقط لمستمعي أغاني أغاني بمطعم النسمات 03-22-88-21.
1: نهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: مترو إميل عليا وكلمات وخدمه الشاعر نزار فرنسيس بمشوار مع أغاني. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشافور ويس، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتيك.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

بصوا معي بصوا معينا، اهلا وسهلا فيكم من جديد. يعني انا وياكم على الهواء، ايه منخبر كل شيء منحس فيه، منخبر كل شيء منشعر فيه. شو حلوة قال خبريتك يا مدام عن انه كيف بلشتي. اوه ما حكيت شيء، يعني هيك كم شغلة جوسي حبيبة قلبي، خليلي قلبك انت كمان وصباحك يا رب. أنا بحبك أكتر، مرسي يا قلبي، إن شاء الله نهارك يا رب يكون مبارك. تمشي بطول السحر، كل السحر عندك والبشر. يلا خبرونا أنتو وين عم تسمعونا، بأي منطقة. حتى اللي عم يسمعونا خارج لبنان كمان بعتولنا وقلولنا من أي دول بالعالم عم تسمعوا أغاني.

0: بحكيك من العدلية هلا وصلت.
1: حلو.
0: سخين الطريق اضطريت ابرم من الأشرفية واجي وصلنا على الشغل. يعطيك ألف عافية.
1: مرسي لينا. تشتغلي بالعدلية؟ عبدو وينك على الدورة؟ يلا قريب علينا تشرب قهوة عنا.
2: ايه قد بعزه بسجل التاريخ كله عم بسجل لي هلا بحث صغير على تشات جي بي تي فتنا
1: ايه
2: بين معي انه اكثر من 16 برنامج حضرتك كنت فيهم واكثر من 6000 حلقه بين اذاعيه وتلفزيونيه مقفولين 5000 اذاعيه وتلفزيونيه لانه بالتسعينيات عم بيقولوا ما كان في ارشيف واضح على الانترنت
1: مزبوط.
2: بس انه
1: اي معك
2: يعطيك الف عافيه.
1: اي ميرسي كلك ذوق
2: ارزه من ارزات لبنان ست مراي.
1: الله يخلي لي اياك دخيلك حدا يسقي هالارزه رح تي بس دارت لي قلبي لان ما موسوم سميره عم تسمعنا من الفنار. انا بفتره تفضلوا اشربوا قهوه. هي امال قاعده على البلكون. برافو.

0: صباح النور ميرو، كيفك؟
1: هاي.
0: ولا يا ميرو، أنا التنين ما بشتغل، ما عندي شيء أعمله إلا أقعد أنطري لساعة بتبلش لحتى تفلي.
1: حبيبة تعلم،
0: ويسعد لي صباحك يا رب هالحلو.
1: هي تسلميلي يا حبيبة قلبي، شو بحبك، بحبك كتير ومن قلبي، وانت بتعرفي هاي الهام يا عمي. شو بونجور ميرو، عم بسمعك من علي. يا صباح الأنوار، أنا عم بسمعك بالشغل بحلبة وبحبك كتير، ودخيل قلبكن ما أروعكن، وأنتي نجمي ونجميت قلبنا الغالية. ولك يا عبدالله، شو هيدا، لازم عبدالله تكتب شعر. هول كلهم اللي بتبعت لي إياهم تبعتهم لرولا، لازم تحطهم بوالله إنه تكتبهم ما تروحهم دعان.

0: لايعات وكل كسروان لك يا جنو حبيب القلب يا جنو
1: بحبك بحبك بحبك والله بحبك
0: يا حبيب قلبي الله يخلي لي اياكم والله انتم هيك بترفعوا لي معنويتي يعني بكون جاي حالتي حالي ما بقدر لكم ببقى يا عمي ليش على الطريق بتروح بأفكارك بتصير تفكر ودائما الإنسان بفكر بالعاطل يا عمي إذا عم بيوجعك راسك دغري بتفكر تقول معي مرض إذا حدا حكي كلمة قاسية بينزع لك نهارك دغري وبصير تقول ليش هيك قال لي وليش هيك قلت له يعني مش معقول وخصوصي الصبح بس تكون جاي لوحدك بالسيارة

0: خلينا نسمع يوسف.
1: بونجول بونجول ميري.
0: هاي
1: معك يوسف. تخيلك جسر الفياضية مطربق كله مسكر كله، بس كي حدا بيجي بيحللنا القصة.
0: ايه اكيد. لا طمان حبيبي، انت معقولة ما يجي حدا يفتح لك السير؟ انت قول بس.

شفتوا الملكة الجديدة مس يونيفرس؟ شو هيدا؟ لا جمالها مش طبيعي. وفي ناس مبارح أصحابي كنت بدي اتخانق أنا وياهم، قال لا مش هالقد، يعني شو مش هالقد؟ العمى بتاخد العقل، مش معقول شو حلوة.

0: نجومي رسم مش معقول شو حلوة. يلا كمان فويس.
1: صباح مرمر صباح
0: صباح
1: لينا كيفكم طمنوني عنكم ليه؟ انا مشتاق لكم كثير.
0: ميرسي.
1: كنت بحمص بوادي النصارى جيت اشتقت لكم كثير اشتقت لكم حبايب قلبي.
0: الله يخليك شكرا لك واهلا وسهلا فيك.
2: لا تسألني حبيبي
0: هاي
2: من مثلي بحبها.
0: هبة قلت لك دخليك بحبك كمير وبتقلي لأنك بتعطيني طاقة.
2: لو تسأل قلبها مين مثلي اللي مين.
0: يلا من أمريكا جو صباح الخير أهلا وسهلا فيك. سمير من دبي بونجور بقول لك يا قلبي سلم لي على كل اللبنانية الصبايا والشباب بدبي.

قلت لكم انه فليفل ابو اندري بدنا نقول لهم الف مبروك، فتحوا فرع جديد بغزير. يعني انتوا طالعين لعندي على كفر حبيب، اول الطلعه قبل ما تفرقوا على اليمين وتطلعوا صوب كفر حبيب وصوب غزير، هو موجود هنيك. يلا عجلوا روحوا على فليفل ابو اندري وقولوا له الف مبروك فرع غزير، بالاضافه لانطلياس جبيل وزوق مصبح وجوني، صار عندهم بغزير.

0: عندك لعسان شربت فنجانين قوي يا زلمة كافيه دو برازيل وبعدك نعسان
1: مع احترامي اسمع
0: يلا كاميلو كاميلو منين عم تحكينا فنزويلا يلا
2: ميراي حبيبة قلبي يسعد لي صباحك من عند الله انت وشربل وميلينا الله يخلينا اياكم يا رب عم بيحكي معك كاميل عزوري من فنزويلا
0: أهلا
2: وسهلا. أنا لما بيكون عم بيوجعني راسي عرفتي كيف ومعصب شوي هيك متوتر عصابي
0: ايه
2: على السريع بحط الابليكيشن تبع أغاني غني لأسمعك أنت وشربي
0: حبيبي الله يخليك
2: بس أسمعكم بتروق الله بكيلك بروق كأني يعني شبت حبة أسبرين
0: هاي طيب كتير منيح
2: يسعد لي صباحي كلك كلك حني ولطف والله تسلميني
0: يا ميلي الله يخلي ليك شكرا لك يا كميل وطبعا سلام لكل اللبنانيين الموجودين بفنزويلا

0: سحاب.
1: ميرو يسعد صباحك.
0: هاي.
1: لك أحلى عالم أنتو وشرب الأسعادة وميلينا.
0: وإلي.
1: أغاني.
0: وإلي.
1: نحنا منحييك من الجيش اللبناني معك توني.
0: أهلا وسهلا فيك. أنتو سياج

0: بكندا، إذا بدنا نروح على كندا، إلي بتروح على كندا؟ مش تنروح. إذا اهتمينا بالبسينات الصغار بيعطونا $1,000 بالشهر غيي. إنه طيب معقولة $1,000؟
1: فكر بأيام
0: هيدي بسينة وحدة شمالنا 10-15 بسينة بنطلع $15,000 قليلة؟ إنه شو هالشغلة تهتم بالبسينات يعني ما بعرف. كله حكي كله حكي. ولك يا مستمعين ما تصدقوا كل شيء بتشوفوه على السوشيال ميديا، ما تصدقوا كله حكي تفنيس فيك نيوز.

0: أكيد في كتار من المستمعين قبضوا قبل يومين ثلاثة. يلا مبروك مبروك، بدنا نقلكن إن شاء الله ما تصرفوا بسرعة، يعني إن شاء الله هيك بس يضل شوي معكن تتقدروا. قال كنا من زمان نخبي شوي مصاري، قال خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. هو القرش صار أسود والأيام كلها سودة. مين قادر يضب دولار؟ ولك دولار مين قادر يضبه؟
1: بعمري ما رح اشتغل.
0: أنا كمان مضطرة أني أمشي بقى، لذلك بدي أودعكم، بس بدي أقول قبل أنه إذا عندكم أي شكوى، أي ملاحظة، أي طلب، بدكم أي رقم معلن، بدكم تنضموا لنا بالبرنامج الصباحي، يعني نوقف حدكم تحطوا إعلان عنا، أهلا وسهلا فيكم. ضروري تبعتوا لنا مسج على هيدا الرقم 03-777-969. سمعينا نحن بنرجع بنرد عليكم بأي وقت فيكم تبعتوا، لأنه هيدا الرقم حاطينه 24/24 03-777-969.

اللي عذبناك، وبدي أقول لك كل المستمعين أنه بكرة صباحا شربي رح يكون معكم ابتداء من الساعة 6 صباحا. سلامي لميلينا حبيبة قلبي، يعني شي يومين ثلاثة لأنه مشغولة مسافرة، ما يعني ايه شغل شغل شغل كتير. تحياتي لكم مستمعينا، تحياتي لإلي أزي دي جي اليدزي رفقني اليوم على إخراج الفترة.

الأجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش. أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة، مليانة ضيوف، ببرنامج بودكاست دور، أخبار، مفاجآت وكواليس. كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة. مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

0: إنها الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلى الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
2: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني. زوروا أغاني.com.

0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-2245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: Nostalgie présente.
2: Si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerai.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.

0: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils, Julien Dassin, et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
1: صارت ستي
2: باتشو دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
5: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجقة كتير.
7: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي
0: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: هالسنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots, Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نجوم،
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان الشتنعور 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه.
1: انت لبناني صاحب مصلحة او مهنة حرة بلبنان او باي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: احنا بالغربة بنشتاق لصوتك، انا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
3: مدام ميري انت مش عم تجربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
2: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومالينا.
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو الويست.

0: عقلين ما بتشبه غيره. للحجز والاستعلان 8111-12245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
1: قلبي شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
2: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي، أزيتك، قربت صوبك شي، لكن هيدا الكره
2: من فوق اللي بدعت لسانك.
1: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: صارت ستة.
5: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
6: صباح لإلكم.
7: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
5: أنت قلت عيلة.
8: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
9: أنا أول مرة بشارك.
5: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
10: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
11: شفتوا مسرق بيته.
12: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدة لطف.
0: من 8 لـ 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.5.

0: الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

الماركتيني المميز بانتظاركم لمهرجان الشتنعور 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. واحد أيلول الساعة 8:30 بشافور ويس. كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111212.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه وجوا لايف.
1: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الأجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش. أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة، مليانة ضيوف، ببرنامج بودكاست دور، أخبار، مفاجآت وكواليس. كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولا لليلة المنتظرة. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
2: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
3: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
4: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
5: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
3: شو هاي؟
6: أنا بحبك.
3: أنا كمان.
6: باي.
3: هيك بس
7: احنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
3: جونا عيلي
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شتنعير 2026. مع المايسترو إيليل عليا.

0: الكنانيس وشافو الويز ونجد يحكم هالمشوار للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتك.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
2: انت لو كنت بتهتم
3: لأول مرة لايف تي في ريميكس
2: ما خاص
3: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: يا بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-12245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: كان دايما غير مع اغاني اغاني
2: تحكي وتحكت له دلعنا يا ما دلعت له
1: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل

فيلم ريكس دور المنتظر للعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهد الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكم تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان. أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني أغاني دوت كوم.

مميز بانتظاركم لنهرجان الشتاء العام 2026.

0: 8 ونص بشاطو الويز. كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.
1: صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشهر اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
2: صارت ستة.
3: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
4: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
3: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
5: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
6: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
3: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
7: مش لأنه عجقة كتير.
8: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: حليب.
1: محس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهل
0: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمه بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعايه اغاني اغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها.

0: 1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
1: قلبي الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نجوم
1: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: حليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: احنا بالغربة نشتاق لصوتك، انا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
3: مدام ميريل انت مش عم تجربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
2: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومالينا.
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

مشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان الشتنعير 2026. مع المايسترو إيليل عليا.

0: لبنان الوسط وشرقه الويز. كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتيك دوت أوفيس.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
2: صارت ستة.
3: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
4: صباح لإلكم.
5: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
3: أنت قلت عيلة.
6: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
7: أنا أول مرة بشارك.
3: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
8: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
9: شفتوا مسرق بيته.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: حليب.
1: Nostalgie présente.
2: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
2: Ça va pas changer le monde.
1: Avec nostalgie.
3: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلناير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-12245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
4: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. تلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
5: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
4: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
6: صوت الحيدالات.
4: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش. أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة، مليان ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس، كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولا لليلة المنتظرة. لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مايوب يا النظرة وحدة تخليني أدوب.
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغلة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اطرح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

نهاري مميز بانتظاركم لمهرجان الشتنعور 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. الحجز والاستعلام 8111224.

0: الدور مع مي زيادة بلش معكم.
1: مرحبا. الأحلام الكبيرة تبدأ دايماً بفكرة صغيرة ومع ناس بيرفضوا يتركوها مجرد حلم. هيك بلشت حكاية الميراك ستار من فكرة آمنوا فيها شابين شغوفين لإنجاز لبناني وعربي إلى جائزة ذهبية صارت جزء أساسي من ذاكرة الفن والتكريم. لكن وراء كل رحلة ناجحة في تحديات كبيرة ومصاعب ممكن تهدد استمراريتها. وبظروف بلد مثل لبنان صدفت الميراكس لونت ليالي وطننا السوداء بألوان الفن والإبداع، فامتزجت دموع الألم بفرحة الأمل. بعد 26 سنة ببلد مثل لبنان ما تغير شيء، بعد الظروف الصعبة عم تزداد يوم بعد يوم، وزاد مع التحدي والإصرار على متابعة المسيرة. مسيرة طبيبين استثنائيين عم بيحولوا وقعنا القاسي والمر إلى واقع حلو. دكتور زاهي ودكتور فادي الحلو، برحب فيكن ببودكاست دار على هوا أغاني أغاني وصوت كل لبنان، وبنوعد المستمعين بحلقة غنية بالأخبار المفاجآت وإن شاء الله سكوبات. أهلا وسهلا فيكن ببودكاست دار، دردشة عفوية مع نجوم من ذهب، وأنتو نجوم الفن والثقافة.
2: شكراً لأغاني أغاني ولصوت كل لبنان.
1: أنا بدي أتشكر حضوركم هيدا الموعد السنوي اللي كلنا ننطره، أني استضيفكم بهالستوديو وأنه نحكي عن الميراكس دور اللي بلش فيها العد العكسي، وكلنا خلية نحل عم نشتغل ليطلع أحلى حفل بخمسة سبتمبر.
2: أغلبا
1: دكتور زاهي، بالأول رح بلش معك. شغفك انت ودكتور فادي للموسيقى وهالثقافة الموسيقية يلي بنيتوها على مر السنين صارت اليوم حدث وطني كبير، يعني من حلم بفرنسا بمهرجان كان لكوين صرنا. لما بتطلع بهالمسيرة الذهبية كيف تلاقيها، كيف توصفها للمستمعين؟
2: يعني هو صعب نوصفها بجملة أو بكلمة، لأنه هي مسيرة لحتهلأ صار 26 سنة. بس هي كان الدرس لقلنا أنه واحد وقتب بيحط شيء بقدامه هدف لازم يصار له، ونحن هذا اللي ثبتنا مع مرور السنين، أنه أردنا أنه هالشغلة الثقافية والفنية تستمر وتكبر سنة عن سنة، وحطينا براسنا هالهدف ونشكر الله وصلنا له رغم كل الصعوبات ورغم كل الظروف اللي مرقت علينا ورغم للأسف. كل المحاربات
1: يعني. ايه للأسف دكتور فادي، كل سنة نربط الحدث الفني الرائع بتحديات والظروف الصعبة، يعني ما تعبنا من هالموضوع؟
3: تعبنا ومتشوقين انه شي سنة نحضر هالإيفنت تكون ظروف البلد مثالية والازدهار وين ما كان والسلام
1: والبحبوحة
3: الاقتصادية. بس تعودنا مثل ما قلتي، وهيدا شيء ما عم بيكون عائق قدامنا، دايما عم نتخطى الحواجز كلها تنوصل لليوم المنتظر، ومثل كأنه صار روتين عادي لازم نعيشه، بس دايما نتأمل أنه نوصل ليوم يكون كل شيء تمام بالبلد وخذوا ما يدهش العالم مثل ما بقولوا ساعتها.
1: يعني احنا هيك وعم ندهش العالم كيف اذا كان في بيس وكان في بحبوحه مثل ما قلنا. اي متى دكتور زاهد بلشتوا تحسوا انه هالجائزه بطلت حدث فني عادي، يعني صارت مهرجان كبير له وزنه له قيمته له صدى بين هالجوائز العربيه إذا بدك العالمية
2: أكتر؟ يعني هو من أول سنة بلش ياخد صدى كتير كبير، بس أكيد مع مرور سنين كل سنة عن سنة عم بتزيد عم يزيد الانتشار عم يزيد هالنجاح. ففينا نقول أنه من أول سنين وبلش ياخد خطوات كبيرة. أكيد أول سنة كان لبناني بس، تاني سنة صار عربي أكتر، وبعدين صار يجينا انتشار عالمي أكبر وأكبر، وعند الجاليات كلها كمان بكل
1: ينتروا، لأنه نعم. أول شيء بحسوا بحنين بيشوفوا شو عم بيصير بلبنان، بنعطيهم أمل رغم الألم، ويعني هو أحلى صورة فنية وثقافية وجمالية وسياحية أنا بلاقيها. دكتور فادي، كيف قدرتوا على مر هالسنين تحافظوا على التوازن بين القيمة الفنية بالأعمال المطروحة و إذا بدك المستوى العام الأوقات عم بينحدر لأشياء خفيفة؟
3: الانتشار الشعبي يمكن أو شيء. نحن
1: انتشار الشعبي، الترينز، الأشياء اللي بتفرض حالها على الساحة وما بتكون بالمستوى المطلوب بالمستوى المعود عليه الميوركس.
3: نعم.
1: كيف تلاقوا يعني المعادلة، كيف تشتغلوا عليها؟
3: نحن منجرب دايما ما ننزل بالمستوى، يعني دايما يكون في حد أدنى ممكن نوصل له. بدك تراعي شعور يعني الأمور الشعبية والأغاني الشعبية وكل شيء، بس دايما بمستوى معين، ودايما نجرب نرتقي بالمستمع والمشاهد للأعمال القيمة، للفن الحقيقي، لأن نحن ربينا على هالفن، يعني منحب القصص اللي عندها مستوى، إن كان بالكلمة باللحن
1: تزوية
3: هيك بقوله.
1: لا أنا بأكد على الموضوع.
3: فمنحاول دايما دايما بتشوفي بالميراكس في أمور بتلامس الذوق الشعبي، الأغاني الضاربة اللي حبوها العالم، بس بيكون عندها
1: مستوى
3: معين يعني أكيد. وبذات الوقت منمر رسالة تيسمعوا ويشوفوا الفن الكلاسيكي، يمكن الفن هيك له مستوى اللي عنده رسالة، فهالتوازن موجود وهيدا اللي عم يعطي نتيجة حلوة، ومفروض هيدا يكون موجود، لأن ما فينا نعمل بس عمل كتير شعبي
1: أو كلاسيكي
3: وننسى الأيام الفنية طبعا. وما فينا كتير نكون نخبوي وننسى القعدة الجماهيرية اللي بتحب
1: نتناسى الجمهور
3: الترند اللي موجود بالحياة المجتمع يعني بالساحة العربية والعالمية.
2: بس بالحقيقة فيها نجمع اثنين سوا، مش عطول انه فيها قد بعد. احيانا بتلاقوا ذوق الجمهور وذوق النخبة والمثقفين كمان يتلاقوا.
1: دكتور زاهي ودكتور فادي، انتو دايما بتكونوا موجودين بالاجتماعات اللي بتطول اكتر من 4-5 شهور وبتكون مكثفة، بس بتكونوا عم بتديروا الجلسة ما بتتدخلوا. السنة اكيد كانوا الاعمال بالمئات، بالاخر صرنا بالعشرات. هل المرحلة كلها اللي رفقتوها كيف لقيت دكتور زاهي شخصيا انت المستوى السنة؟ شو الاعمال كيف كانت؟
2: ليك في اعمال كتير حلوة كانت السنة، وكان في صعوبة بالاختيار، يعني بعرف انا انه ديجين تحكيم كان عنده صعوبة خاصة بالمراحل الاخيرة، يعني بالاول يمكن هين بالاول التصفيات، بس بالمرحله الاخيره بصير صعب اختيار مين الافضل ومين الرابح، لانه في كتير اعمال متقاربه وكلها ذات مستوى جيد يعني.
1: ودكتور فادي، شو كان رأيك بالأعمال السنة؟
3: هلا حسب الفئات، يعني في فئات بتحسي إنه فيها أعمال كتير حلوة، في فئات كان في شوي جح. ما ننسى إنه مرقنا بعدة أشهر من الحرب، يعني هالشي بخفف إصدار الأعمال الجديدة وكمية الإنتاجات، بس رغم هالشي لقيت اللجنة صعوبة بالاختيار، لأن دايما بعد ما تعمل التصفية بتبين الأعمال الحلوة على الوجه.
1: أكيد. ما نرجع نكرر الموضوع، اختيار اللجان بعدكم عم بتخلوا أنه الفكرة أنه يكون في 3 لجان. دكتور زاهي، 3 لجان درامية موسيقية وأعلامية،
2: صحيح؟
1: وصف لنا شوي الجو بهالكم الهائل من أعضاء الحكام، وأنتوا شو دوركم الحقيقة بالاجتماعات؟
2: دون الحكم على لجنة.
1: الفصل بين لما تقدم الأمور يعني.
2: نحن مقسمين حسب الاختصاص، يعني أكيد لجنة الأعمال الدرامية لازم يكون أشخاص متخصصين بهالمجال، إن كان كتاب وممثلين مخرجين، يعني كل الأشخاص اللي بهالمجال، واللجنة الموسيقية كل الموسيقيين والمغنيين والشعراء وغيره يعني. فمش هيك في لجنة متخصصة. اللجنة الإعلامية بتشمل على كل شيء، يعني الدراما والغناء. هلا يمكن عددهم شوي كبير، بس هو مشكلتنا انه وقت حدا بفوت على لجنة التحكيم بطل بحب يفل، فعم بيكون في صعوبة بال
1: كمان في رأي الإعلامي كمان، يعني بيزيد من
3: بوصلت
1: ايه اكيد يعني ايه لانه دائما الاعلامي بيكون مطلع على كل الاعمال بيكون عم بيرافق كل الاعمال
3: شو الاعمال اللي ضربت
1: يعني بلاقي انه هيدا شيء صحي حتى لو كانوا
2: شيء صحي بس هو خاصه كل واحد كمان برايه يعني هلا في كثير فئات صار في خلافات عليها لانه كل واحد عنده اراء وعنده يعني
1: اي اكثر فئات خلت يصير في هلا تباين بالاراء بين الحكام
3: يعني في
2: دراميه في الفيديو كليب صار في شريعه كثير عليه في الممثلات وال يعني في كثير فئات
1: كل الفئات نحن احسن الاعلاميين ما يعني صعب ترضونا لا برجع بقول انه يمكن كل واحد ذوقه بيمثل شريحه من الجمهور يلي له دور كمان بعمليه التصويت وله 30% يعني
3: صحيح بعدين التنوع حلو هو اللي بيعطي غنى للنتائج يعني ما رح يكون الكل على نفس الراي وعلى نفس الذوق
1: اكيد انا وعدت المستمعين والمشاهدين باول حلقه انه رح ناخذ كثير اليوم سكوبات وأخبار جديدة مستعد هيئته دكتور زاهي خبرني عن حفل 2026 اللي عم بينعمل فعلا بظروف مش طبيعية
2: هيئة لأن السنة أقسى من كل السنوات السابقة ده مرقنا قبل الصعوبات السنة أصعب سنة لأنه الوضع كتير صعب خاصة اقتصاديا ومرقنا أكيد بعدة أشهر من الحرب اللي كمان صعبت الأمور أكتر
3: والصعوبة يمكن أكتر سنة كمان مش أنه بس بلبنان المنطقة كلها عم تغلي
1: صحيح.
3: يعني ما في استقرار بولا بلد الكل عم بيعاني فهالشي بينعكس كمان على لبنان أكتر وأكتر
1: أنتوا شو كيف عم تقدروا يعني تعبوا هالجاب اللي ممكن يخلقها الوضع الأمني والسياسي اللي منه ستابل أبداً
2: هو صعب يتعبى يعني الوضع صعب بس نحن عم نجرب نغمض عينينا ما نسمع شو ما نشوف شو في حوالينا ولا نسمع ونكفي يعني ف
1: كان هجوم كضيوف شكل هالشيء يعني مشكلة
2: هلا هو أكثر لنجوم الأجانب اللي بيخافوا إذا سمعوا إنه في الحالة الأمنية منا مستقرة بلبنان بيخافوا يجوا اللبنانيين معودين والعرب صاروا معودين بس هو أكثر على الأجانب عم بيكون
1: السنة في أجانب؟
2: في أجانب بس بعدهم هلا خايفين
1: ناطرين الوضع الأمني بدهم يسمعوا آخر التطورات وآخر المستجدات على الساحة تيشوفوا إذا بيجوا أو لا
2: صحيح
1: دكتور فادي بعرف عندك ذاكرة كتير يعني حية وقوية كمان دكتور زاهي بس بدي أسألك عن النجوم اللي أكتر شيء علموا بذاكرتك وبذاكرة الميريك ستار العالميين اللي اجوا على لبنان
3: ايه كان في انه ساعدنا انه قدرنا استضفنا مثل كلوديا كاردينالي اللي توفت من بضعة اشهر وكان حضورها كتير حلو التواضع اللي عندها وكل اللجنة والحضور انبسطوا فيها أورنيلا موتي نجمة عالمية كبيرة شيلا أليساندرو سافينا
2: إيمانويل بيار
3: فينسان بيريز
1: لائحة
3: تطول أكيد
2: سيدني روم
3: يعني عدة فنانين
1: حتى بالأغاني كمان
3: إيما شابلن يعني بننسى الأسماء بس أنه كلهم
2: تينا أرينا
3: بالغنى تينا أرينا كمان ده كان حضوره حلو
1: صحيح
3: كلهم أسماء كبيرة وكان ترحيبهم كبير أنه إجوا على لبنان وشاركوا بهيك إيفانت هاوزر يلي أصر يجي على لبنان لأن كنا كرمناه
1: بقاهر قلوب النساء
3: كنا كرمناه بدبي
1: نعم
3: وقالنا أنا بدي إجي على لبنان أنا بتعملوا الميريكس بلبنان بدي إجي على لبنان فدعيناه كمان كرم بدورة لبنان
1: قبل ما نتوقف مع أول بريك دكتور زاهي فيرسيون دبي معقول ترجع؟
2: كله معقول نحن على طول بالبال مش بس دبي عدد أماكن أخرى عدد بلاد أخرى بس نحن ما عم نقوم بالخطوة غير ما تكون مدروسة من كل نواحي ونضلنا نحافظين على الليفل اللي وصلنا له بلبنان
1: في ناس عتبوكم بس عملتوا فيرسيون برات لبنان
2: فكروا انه
1: محل
2: بلبنان لا هي
1: بالعكس هي كجايزة يعني شو بيعطيها هيدا الانتشار لبرات لبنان شو بتضيف للميريكس
2: هي هلا هي بلبنان منتشرة لكل دول بس وقتها بتعدي ببلد معين اكيد اللي بهالبلد رح ينبسطوا كتير انه يشوفوا
1: في تخصص اكثر يمكن بموسيقى وكلتشر هالبلد اللي عم تطلع منه.
3: هو الميراكس صار مثل براند انه بحبوها العالم، فسات راحت هالبراند على الامارات يعني كل فرحه هي جاي الميراكس على الامارات
1: اكيد،
3: فكانت خطوه حلوه يعني. واذا رحنا على غير بلدين كمان يعني عم يحكونا عن عدة بلدين، بس أكيد مثل ما قال مش المهم نحط بالسيفاء إنه عملنا بهالبلد وبهالبلد، مهم إنه عملنا شيء حلو بهالبلد.
1: تطلع فيرسيون مشرفة لإسم الميوركس. أمور كتير بدنا نحكيها بعد البريك، وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع.
4: نهرمو السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: ايه ليه ساكت؟ عمين عم بتكذب؟
1: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
0: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي؟ اذيتك؟ قربت صوبك شي؟ لاكل هيدا الكره
1: من فوق اللي بدعت لسانك.
0: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب.

0: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
0: ورجعنا معكم ببرنامج بودكاست دور مع مي زيادة.

0: رجعنا مع بودكاست دور ومع دكتور زاهي ودكتور فادي الحلو يلي منورين استوديو أغاني أغاني وصوت كل لبنان اليوم معنا على الهواء. ورجعنا تنعرف آخر أخبار ومستجدات التحضيرات يلي رح تواكب الحدث الكبير ب 5 سبتمبر على مسرح كازينو لبنان. قبل ما نرجع نحكي بكتير تفاصيل عندي لكم مفاجأة معي زميلي لإلي بالإعلام وبالميركس، أنتوا بتحبوها كتير وكل العالم بتقدرها لكل جهودها اللي عم تبذلها بالميركس وعلى الصعيد الإعلامي والوطني. دكتور إليسار نداف رئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان والمدير العام للمحطة معنا على الهواء مباشرة. صباح الخير.
1: هلو مانج.
0: كيفك؟
1: كيفك أنت؟
0: سرقناك اليوم، بعرف عندي كتير انشغالات بس حابة أعمل لك كنت سوربريز للدكاترة وقول لهم أنت معنا على الهواء. نقلك يعطيك العافية على كل جهودك. وبدي أسألك أول سؤال بيجي هيك على بالي، أنه أنت على رأس مؤسسة وطنية اليوم عم تشتغلي لها كتير.
1: نعم.
0: على كل الأصعدة التقنية وكمان على الكونتوني وعلى البرامج اللي حابة أنت تنفذيها بفترة ولايتك اليوم، كيف تنظري لأهمية الميركس ودورها بالمشهد الثقافي والفني بلبنان؟
1: نعم، أول شيء معي تحياتي للطبيبين زاهي وفادي حلو والأصدقاء، يعني بدي أقول الصديقين
2: تحياتي لك.
1: شكرا كثير. بدي أقول لهم يعطيكم ألف عافية على كل شيء عم تعملوه. بدي أقول لهم أنه هم يعني هيك سامبول يعني إذا بدك للصمود، سامبول للحفاظ على الثقافة بلبنان وعلى الفن، وهذا الشيء اللي عم يعملوه هو لازم طبعا ينسحب على كل الناس، خاصة الناس اللي بدأ أنه لبنان يضل بهذه الصورة اللي هو في لبنان الثقافة، لبنان الفن، لبنان الانفتاح، لبنان التعددية، تعددية لغوية، تعددية ثقافية حضارية وغيرها.
0: صحيح.
1: تحية لألك كمان ماي لكل شيء عم تعمليه ولهالبرنامج الحلو. تلفزيون لبنان يعني واللي هو معروف طبعا من زمان، يلي هو كان بي الدراما وام الدراما اللبنانية واللي كان بي الفنون، من واجباته لبل من ضمن يعني الفيجن تبعه وهويته والفيلوزوفية تبع تلفزيون لبنان انه يكون عم يضوي على كل النشاطات الثقافية والفنية بالبلد. هيدا شعار تلفزيون لبنان، الحفاظ على الثقافة وعلى الفن. نحن اعلام عام، يعني نحن كمان بدنا نضوي على كل المبادرات يلي مثل ما نحن بنشتغل على الحفاظ على الوطن، على الحفاظ على الجيش اللبناني، على الحفاظ على طبعا الأمن والسلام، كمان بدنا نحافظ على الثقافة وعلى الفن، وهذا الشيء يلي نحن دايما بنرفع شعاره. واليوم لما بنشوف مبادرة مثل ميركس دور وكمان ناس صامدين مثل القيام

0: يمين على الميلاك ستار، نحن بنلاقي من وجباتنا ايضا نضوي على هذه المواضيع.
1: أكيد دكتور زاهي ودكتور فادي كل الوقت عم بيقول لك إيه، بكرة بتشوفيهم على اليوتيوب عم بيوافقوك الرأي،
2: عطول من وفاء الرأي لسعر
1: عم بيباركوا كل كلمة قلتيها. وأنا كمان أكيد إليسار أنت كتير مشغولة، بس كمان بتخصصي وقت للاجتماعات وبتكوني قد ما فيك حاضرة معنا، وإذا ما كنت حاضرة بتتابع بكل جدية الأعمال اللي انطرحت السنة. السنة كيف لقيت المستوى عامة، وكيف لقيت هالتجربة اللي صار عمرها أكثر من سنتين ثلاثة معنا،
2: أربع
1: سنين عم بيأكد لي دكتور زاهي، شو أضفت لك هالتجربة مع الميريكس دار، وكيف عم تقدري توفقي بين وقتك وبين مسؤولياتك الكبيرة وبين مشاركتك الجدية بهالعيلة بلجنة تحكيم الميريكس؟
0: نعم، أول شيء مستوى الميريكس دور عم يعلى سنة بعد سنة، وبعتقد أنه لأنه القيمين عليه ولجنة التحكيم عم يصيروا إكزيجان أكتر.
1: نعم.
0: يعني بتصيري على فد كل سنة بس تشوفي نجاح بتصيري تطلبي أكتر. المستوى أكيد مثل ما أول ما بلشت مع الميريكس دور، وأنا دايما بقول أنه ما كنت أعرف شو يعني الميريكس دور وجدية الميريكس دور لحتى صرت بقلب لجنة التحكيم، شفت قديش في ديبايات بتصير على أسماء، على فيديو كليب، على
1: أعمال،
0: على أعمال، وقديش في نقاش بيصير وبيدور على هالمواضيع. لمست الجدية من أول يوم فت فيه على الميريكس دور، وشي بيطمن بصراحة، لأنه نحن ناس كمان منحب يعني أو كمان الحفاظ على الفن وعلى مستوى الفن والثقافة كتير بهمنا.
1: أكيد.
0: لهيك لما منشوف هيك جدية من جوا منتطمن ومنقول أنه عم يصير في تقييم على أسس واضحة، مش أنه عملنا يلا خلص حفل توزيع جوائز ومشينا. أما بالنسبة لكيف عم وفق، أكيد هذا كتير صعب حاليا بالمركز الجديد اللي أنا هلأ اليوم أخدته، وطبعا مشكورين كل المسؤولين ووزير الإعلام وفخامة الرئيس على هالمسؤولية اللي حملوني إياها،
1: حطوا ثقتهم بشخص عن جد أدى.
0: شكرا كثير لكم.
2: الشخص اليوم المناسب المكان المناسب،
1: الإمرأة المناسبة إذا بتريد دكتور.
0: هذا بيشرفني السيدة بعتز فيها. بس اللي اليوم مع انطلاق التلفزيون لبنان الجديدة والشغل الجديد اللي عم نعمله والورشة الكبيرة اللي فتحناها، أنا بلاقي ميريكس دور ومشاركتي فيه جزء ايضا من هال اثباتيك الانطلاقه، وجزء ايضا من استراتيجيه تلفزيون لبنان يلي هي طبعا دعم هيك مبادرات، دعم هيدي النشاطات، ودعم الفن والثقافه والدراما والموسيقى بلبنان. لهيك ما بعتبرهم سور شارج علي، بعتبرهم جزء من عملي، وبعطي وقتي. وبدي اقول لك انه من بعد نهار طويل بس روح على هالاجتماع بحس حالي بمطرح هيك مثل كانه بيشبهني كثير.
1: صحيح.
3: بنتامل بالسنوات الجايه القريبه انتاجات تلفزيون لبنان تكون رابحه بالميريكس دور، وتبلش نشهد على نهضه جديده للعمل،
1: على عودة للأعمال الحلوة اللي انطلقت من هالمحطة الوطنية الرائعة.
2: التلفزيون لبنان هو أرشيف مهم، يعني هذا عطول احنا بحاجة له، أرشيف تلفزيون لبنان.
0: صحيح وهذا اللي حفظنا عليه اليوم بعد ما تمت رقمنته بالتعاون مع اليونسكو والفرنسيين. وطبعا اليوم عم نرجع ننتقل على مرحلة تانية اللي هي كيفية الاستفادة وإفادة الجمهور من أرشيف تلفزيون لبنان.
1: يعطيك العافية دكتور إليسار نداف، نحن بنتشكرك على كل جهودك اللي عم تعمليها، إن كان بعملك وإن كان بمشاركتك والوقت اللي عم تعطيه معنا لإنجاح حفل الميريكس دور يلي رح يصير بخمسة أيلول على مسرح كازينو لبنان. بدنا نتشكرك على مداخلتك وناطرينك بكامل أناقتك وجمالك على السجادة الحمراء نقلرات.
0: شكرا كثير، يعني كل الناس
1: ناطره
0: هيدي الدات بعتقد.
1: ان شاء الله.
2: شكرا لك إليسار، بنشكرك على كل كلامك.
0: شكرا.
1: ميرسي.
0: باي باي.
1: دكتور فادي، نحن نتشرف بأسماء كبيرة دايما باللجان التحكيمية، بتنقون مثل ما بقولوا باللبناني على الطبليه من كافة المجالات، وفعلا أسماء بتشرفنا وبتشرف كل لبناني إن كان بالدراما أو بالإعلام أو بالموسيقى. بدي أسألك عن الشعار السنة. شعار سنة مختلف وله جزئين، بتحب تقوله أنت وتفسرنا كيف ولد هالشعار؟
3: الشعار هو Back to the Roots, Eye on the Future،
1: عودة إلى الجذور ونظرة إلى المستقبل.
3: في البعض عم ياخدوا العودة إلى الجذور مفتكرين هيدا هو العنوان،
1: نعم،
3: بس مش هي الحقيقة، لأن إذا وقفتهم
1: هو ترابط،
3: يعني إيه هو في ترابط،
1: نعم.
3: عودة إلى الجذور ونظرة إلى المستقبل، يعني بدنا نرجع للكبارنا للعمالقة اللي ربينا عليهم، وبدنا نطلع بالمستقبل بالجيل الجديد وبالتقنيات الجديدة اللي عم بتصير. فرح يلاحظوا هالشي ضمن الحفل، لأنه عاملين شغلة كتير مهضومة. بدنا نرجع هيك تحية كبيرة لكبارنا بس بطريقة عصرية، فبيعرفوا الجواب بالحفل.
1: بالحفل بيعرفوا الجواب. وأنا بدي أعرف منك دكتور زاهي، هلأ العودة إلى الجذور إن كان من الناحية الفنية أو الثقافية، شفناها بلجان التحكيم، شفناها ببارت كتير مهم كان للميركستور، دور كبير بالاعتناء أو الاهتمام بكبارنا،
2: صحيح.
1: ليش ما عدتوا كررتوا هالشي وحطيتوه للضوء تيعرفوا الناس أنه هيدي المبادرة انطلقت من الميركستور؟
2: لا، هو نحن من أول سنة نحن كرمنا العمالقة والكبار، يعني
1: صحيح.
2: يعني مرق معنا كبار كلهم مثل صباح وديع الصافي وزكي نصيف ومنحن بركات ويوسف شاهين وروميو لحود وكل الكبار والعمالقة
3: وبالمجال الدراما
1: وبالمجال الموسيقى
3: أكيد،
2: يعني باتنين سوا، وكنا نزور أكيد الفنانين الكبار ببيوتهم. هلا بعدين بيصير في تطور بتغير بس إنه بينا لهلا ولا سنة وقفنا إنه نكرم العمالقة
1: وفي إشي بتعملها
2: المجالات بالتمثيل وبالغناء
1: ما تحتل العلن كمان.
3: أكيد مش المهم الشو أوف والهيدا، بنعمل الأمور اللي لازم تنعمل، وما بنحب نكرر نفسنا. يعني زيارة الفنانين المرضى ببيوتهم عملناها لعدة سنوات، لقينا أنه خلاص هلا مش كتير حلوة، ننتقل لغير أفكار.
1: نعم دكتور زاهي، الأفكار اللي عم بيحكي عنها دكتور فاتي، شي مرة حسيته أنه جفت الأفكار الجديدة؟ لأنه
2: أبدا،
1: في تحديات كل سنة بدك تعطي أحلى، بدك تعلي المستوى أكتر، إن كان من ناحية الإنتاجية أو من ناحية المضمون تبع الحفلة، بدل عندكم إشياء جديدة تفكروا فيها؟
2: يعني أنت ملاحظة كل سنة في أفكار جديدة، في دم جديد، في أشخاص جديد، تقنيات جديدة عطول، في حتى الشعار، يعني هو بسهولة بتلاقي شعار كل سنة،
1: أكيد.
2: فكمان عم يتجدد كل سنة، يعني نحن عطول نحاول يكون في أفكار جديدة وشي ما سبق ونعمل قبل.
3: يعني السنة بداية التحضيرات قلنا شو نلاقي شعار، أنه فعلا صعب هيك بالمشاورات، كلمة مني كلمة منه هيك وصلنا لشعار كتير بحسه حلو وبمحله هيك
1: هلأ سوقتونا لنشوف انه يعني شكله في العصر القديم والعصر الجديد، يعني الأصالة مترابطة مع المستقبل، ورح نشوف اشياء
3: في شغلة حلوة رح يلاحظوها. بدنا نعمل تسويق سياحي للبنان خلال هالحفل،
1: الحمد لله طلعنا بشي سكوب اليوم.
3: رح نعمل هيك تسويق سياحي
1: بطريقة جديدة،
3: يعني مساج سياحي حلو دايما عبر الميركس دور يكون في رسائل ومساجات توصل للعالم وتسوق لهالبلد اللي بيستاهل كل خير.
1: أكيد لأنه مثل ما قلنا الجايزة تخطت حدود لبنان والوطن العربي، وصاروا ببلاد الاغتراب كلهم بينطروها، لا بحسوا بحنين، بحسوا انه هالبلد بعده عايش وبعده عم بيتجدد رغم كل شيء عم بيصير. كل سنة مع وادين دكتور زاهي نشوف في حصة للمسلسلات التركية. السنة مع هالظروف رح يجي نجوم أتراك على لبنان؟
2: لكن يعني الأتراك كتير بحبوا الميركس وكلنا بحبوا يجوا على طول كل سنة. لكن عنا نجمين كتير مهمين جايين بس خايفين حاليا هن من وضع الأمن لأنه بيقروا أنه في بجنوب مشاكل.
1: نتفهمون
2: هلا في غيرنا عمين حكى معهم ناطرين الكونفيرميشن
1: يعني في نجوم دراما تركية معلرات المسلسلات الدرامية اللي عم تتناقش دكتور فادي بقلب الاجتماعات عم بتحس انه في يعني العالم عم تدعم الاشياء اكيد المتخصصين بقلب اللجان الدرامية عم بيروحوا اكتر على الانتاجات اللي عم بتصير المحلية على العربية على المنصات الرقمية شو عم تعرض لأنه داخلين كمان بالسباق يعني مش بس حاطين الاشياء اللي بتنعرض على شاشاتنا
3: يعني بنتيجة من الموجود جود انه هاللجان عم تشوف شو الموجود.
1: نعم.
3: اكيد بنطمح كلنا انه يصير في اعمال لبنانية كاملة يكون ترجع العصر الذهبي للدراما اللبنانية.
1: نعم.
3: هي منفضلها على الأعمال المعربة أو الأعمال المشتركة اللي بيكون البي سوري والأم عراقية والولاد اللبنانية
1: ما في تبرير
3: لا أكيد منفضل يكون في أعمال لبنانية تعكس بيئتنا ومشاكلنا وحياتنا بس اللي جايين عم بيشوفوا شو الموجود وعم بيختاروا الأفضل من الممثلين عقدائهم أكيد ومن القصة إذا دي محبوكة بشكل جيد يعني فنيا عم بيحكموا وعلى أمل تصير الأعمال اللبنانية كتيرة
1: إن شاء الله كمان يكون في حصة كبيرة للممثلين اللبنانيين حتى بالأعمال المشتركة لأنه عن جد عم بيفرجوا مستوى عالي من الأداء ومن التمثيل ومن كل شيء مطلوب للواحد يمسك هالتروفي الذهبية بهالليلة المنتظرة.
3: هلأ حصة الممثلين اللبنانية محفوظة بالميراكس يعني دائما عددهم أكثر شيء وإن كان تكريم على مسيرة أو الدور الأول الدور المساند تميز بدور معين يعني نحب دايما ندعم الممثلين اللبنانية لأنه هن واجهة الدراما اللبنانية
1: نحن ندعمهم بس هن فعلا بيكونوا بيستحقوا هالجائزة
3: أكيد
1: فعنا كتير أمور تانية نحكيها رح نتوقف مع تاني بريك ومنرجع مع أغاني صوت كل لبنان وبودكاست دور معي أنا مي زيادة
4: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطل صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس الأخوين شحادة بافو الشاعر حبيب بوعنطون وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
2: ورجعنا معكم ببرنامج بودكاست دور مع مي زيادة.

0: يعني نوال يا ريت فينا نضل شوي أكتر ونسمع الغنية الحلوة من الفنان الشامل مروان خوري والموهبة الخارقة أنا بسميها ماريلين نعمان، ديو كتير حلو
1: فعلا. ديو رائع.
0: شو رأيك فيه دكتور زاهي؟
1: أنا كتير حبيته من أول مرة سمعته، رائع فعلا.
0: ودكتور
1: نينتون عليه
2: بيخدنا لأجواء
0: رومانسية بحتة، متمنين النجاح وبدنا دايما يكتروا من هالأعمال سوا، لأنه كتير أصواتهم لابقة واتنيناتهم في عندهم إحساس كتير عالي. بالنسبة للأغنيات اللي مرقت السنة دكتور زاهي، مثل ما قلنا
1: حب أول شيء قولوا هاي الأغنية لسنة الجاي، لأنه
0: ايه مش داخلة بالسباق جستو، ما هذا كنت أسألك.
1: أنا عطول من حط ليميت لكل سنة، وكانت اللي 131 أيار، فكل الأعمال اللي نزلت بعد 31 أيار بتكون لسنة الجاي.
0: أنا شخصيا لو كانت كنت أكيد صورت لها. هالكم الكبير من الأغنيات والأعمال الموسيقية اللي كانت السنة فعلا كبيرة،
1: كان عندكم صعوبة كبيرة بالاختيار، كان في كتير أغاني حلوة فعلا.
0: أنت على الصعيد الشخصي لأي نوع موسيقى بتميل؟
1: ليك أنا بحب الأغاني اللي إلها كلام حلو، لحن حلو، توزيع حلو، الأغاني اللي فيها إحساس، هو الأغاني اللي بحبهم. هلا إذا كنا بسارة بدنا نرقص نسمع الأغاني اللي بترقص، بس هو الأغاني بيدخلوا للقلب، الأغاني اللي فيها إحساس أكتر يعني.
2: حلو الأغنية اللي فيها ميلودي، يعني مش أنه بس مجرد ريتم أو مجرد، في أغاني بتبقى بترقص وفيها ميلودي وفيها إحساس وفيها أجواء فرحة. يعني مش دايما الحزن هو الهيدا،
0: اكيد مهم تكون متكامله لحنان كلاما واداءا. ما زالك عم تحكي عن الاجواء وعن الموسيقى، خبرنا شوي عن برايم الميوزك ستار، الحفل المنتظر يلي عم بتحضروه مع ال بي سي اي، مع المنتج رالف معتوق وكل فريق العمل.
1: شو نطرنا؟ شربل يوسف
0: والمخرج العزيز الصديق شربل يوسف، يعني شو نطرنا من حفل؟
2: نطرنا حفل كبير بيجمع أسماء كتير كبيرة، في عدد من الأغاني المميزة، في شوات حلوة، في مدلي كتير حلو كمان، تحية لأحد الفنانين الكبار. يعني في مثل ما قلنا
0: هالجملاج
2: لهالكبار بطريقة عصرية وسياحية، ويعني عطيتك هيك بعض رؤوس الأقلام
0: كتير منيح.
2: ممكن توحشوا أجواء الحفل.
0: نعم.
2: وفي نجوم للدراما عابرة للدول العربية، يعني في عدة نجوم من عدة دول عربية.
0: حلو.
1: أنا في
0: دكتور زاهي قال لي
1: في أشخاص كانوا موعودين يشوفوهم بالميراك صلون زمان كتير غايبين، رح يرجعوا السنة بعد غياب طويل.
0: كأني عرفت مين.
2: في أسماء جديدة أول مرة بتطل،
0: لأنه في كتير كامباك السنة لفنانات وفنانين يعني غيبوا فترة ورجعوا على الساحة. صح إذا بدنا نحكي كمان عن التعاون مع كازينو لبنان بهيك حدث كبير، لوجستيا قديش عم بيسهل هالصرح الكبير، هالعملية اللي عم بتصير، وانتو عم اكيد تشاركوا بالاجتماعات مع ادارة الكازينو وكمان مع ال بي سي اي التحضيرات، يعني على الارض نزلونا شوي على الارض خبرونا شو عم
1: تحضروا. اكيد نشكر كتير ادارة كازينو لبنان.
0: نعم.
1: وخص بالذكر البريزيدان وسيدة لارا حافظ اللي هي معنا كمان صار سنوات وعم بيتعاونوا معنا على طول، اجتماعات عم
0: بتصير
1: بتصير بكازينو لبنان، واكيد يعني صار صرح يعني عريق ونحن مبسوطين فيه، لأنه صار مثل بيتنا، يعني بنعرف كل زاوية فيه. وتحضير الحفل أهم فيه، لأول شيء عنده كواليس كبيرة وفي تسهيلات أكتر موجودة بكازينو لبنان، فنحن أكيد بيسعدنا أنه يكون الحفل بكازينو لبنان.
2: وهن دايما بيدعمونا من كل قلبهم، يعني تحس في من
0: في تسهيلات
2: بصوتوا
0: تفهموا على بعض،
2: في تقدير وفي احترام متبادل يعني بيناتنا.
0: دكتور فادي، الريد كاربت الجلامور وهالسحر اللي بيكون بهالليلة له كمان بارت كبير بالتحضيرات. خبرنا شوي عن الريد كاربت السنة, في أفكار جديدة, في مفاجآت؟
2: السنة مختلفة شوي الريد كاربت من ناحية الجمالية, يعني معمول ريد كاربت كتير حلو, وأكيد رح تشهد على مرور كبار النجوم, نشوف إطلالاتهم للسنة كيف رح تكون. كان في عنا فكرة كمان تقنية جديدة مش أكيد رح تزبط, يعني هلأ من
0: الدرسة,
2: يعني دايما في عندك أفكار تطمحي لها, مش كل شيء بيزبط, ننطر شو مقدرنا الله نعمله, والنتيجة بيكون ما زبطت السنة بتزبط سنة الجاي.
0: دايما في نبع من الأفكار
2: وبس الحمد لله,
0: بس بيبقى التنفيذ إذا كان فين مسهل أو مش مسهل. دكتور زاهي, شو بدك تخبرنا بعد عن الحفل اللي ناطرينه كلنا؟
1: شو بدك تعرفي, يمكن فاتي خبرك كل شيء. في يقول إنه رح يكون التقديم من قبل, يعني رح يكون في مقدمة ومقدمة السنة,
0: هيدا في فترة عملنا اياه وفي فترة توقفنا عن الموضوع,
1: رجعنا عن جديد هلا, رح يكون مفاجأة كمان.
0: وجوه من ال بي سي
1: بتشوفوا مفاجأة, ما في قول أكثر من هيك.
0: قد ايه بتعلقوا أهمية على الأسماء اللي بدها تقدم الاحتفال الليلة؟
1: لا كثير مهم, لأنه ال ام سي هو رابط الحفلة كلها من أولها لآخرها, فكتير مهم يكونوا أشخاص يعني
0: قديرين,
1: قد الحمل, لأنه
2: هن واجهة الحفل يعني
1: أكيد. ومش هين تقدمي حفل هيك مباشر وفي قد كم من النجوم, في صعوبة بها, فبدأ
0: بتعلقوا على الشكل يعني؟
1: أكيد الشكل حلو,
0: يعني كلنا
1: بنحب نشوف
0: حدا حلو كتير, لازم يكون
1: إنه لازم يجمع اثنين, مش بس
0: لازم يكون أنيق, يعني بلاقي إنه الأناقة أهم شيء بالمرتب,
1: يعني ما فيك تحطي حياة لحدا قدم هيك حفل,
0: لأنه تعودنا هلأ دكتور, تعرف الترند صارت أنه مهم يكون حلو, عنده فولورز كتير, مش مهم الكونتوني ولا مهم الثقافة.
2: هيدا مش بالبلاك
0: عم بحكي أنا كترند كمان, في مثل ما في ترند بالموسيقى, في ترند كمان بتقديم البرامج, بتقديم الحفل.
2: إن شاء الله ما تدوم هالترند, يعني ترجع ترجع الأصالة, ويرجع أكيد الشكل الحلو كتير مهم, خاصة عبر شاشة التلفزيون, لأن مفروض المشاهد تتمتع عينه بأشكال حلوة, بس كمان بمضمون أحلى
0: أكيد. هلأ في انصهار تام الهيئة بين الجيل القديم والجيل الجديد بهالحفلة, من وراء السلوغان اللي نحنا جربنا هيك شوي نستوحي منه شو معقول يكون يعني شيء جديد من خلاله بهالحفلة. أنا أكيد رح يكون في AI,
1: رح نشوف بالحفل,
0: لأنه الـ AI صار وين ما كان,
1: يعني هو AI on the future, يعني كمان فيها
0: exactly.
1: شوية تلميح على AI
0: exactly. مشان هيك أنا عم بقول لك الشعار بيعطينا هيك كمان فكرة, أو بخلينا هيك نتمنى أن يكون في شيء جديد كتير عصري, لأنه دخل الـ AI وين ما كان. مع كل ضيوف بودكاست دور عم نبحث بهالموضوع, لأنه عم بيفوت على الدراما, عم بيفوت على الموسيقى, على الإخراج, عم بيفوت كمان على المسلسلات. هلا عم بنعمل مسلسلات بالاي اي, ما في بقى ممثلين, في اي اي كمان.
2: نتمنى انه هالشيء ما يحل محل الانسان,
0: اكيد
2: يعني ممكن نشوف شيء جديد وتقنيات جديده, بس
0: يمكن بعد كم سنه لقدام تعتمدوا على لجان تحكيم اي اي, ما تقعدوا تدعوا
1: رايك هيك,
0: ما بعرف انه
1: قد ما كان الاي اي بعد العنصر البشري والشرار الايمان او الحرارة الانسان
0: خاصه ميريكس
1: لا تعوض,
0: تنبنى يعني على امور يعني فيها إحساس عالي وفيها ثقافة عالية بشتى المجالات, يعني قد ما يحاول الـ AI يخترقنا ما رح يفوت على هيك كاركتير أو شخصية
2: على العمق الإنساني,
0: العمق الإنساني وعلى هدف الميوريكس اللي هو إنه يعكس أجمل صورة عن هالبلد, وإنه يكرم كل الأعمال الحلوة اللي صارت على مدار كل هالسنة. إذا بدي أرجع معك بالذكرى لكل هالسنين, لهال 26 سنة, أي أكتر فنان بعده وجهه والتروفي لما استلمها ببالك صورة يعني
1: لأن حضرتكم بتقدموا 26 سنة بفنان واحد
0: في كل واحد.
1: بس أنا في أنه ما أنسى الصبوحة اللي كانت تجي بكل تواضع وتحضر كل الحفلات حتى لو ما كانت رابحة وكان وجودها على طول يعطي هيك بوزيتيف انرجي وكان تواضعها كتير يعني كانت تطغى وجودها على الكل ف يعني تحية لروحها للصبوحة اللي كانت على طول متواجدة معنا.
0: ودكتور فادي شو اللحظة أو المكرم اللي ما بتنسى صورته على المسرح هو عم بيستلم التروفي؟
2: ما بقدر اقول لك هيك مثل باسم واحد يعني ممكن تقول
0: لحظة ممكن
2: بسنة
0: لحظة.
2: كذا مين ممكن اقول لك لأن يعني كل سنة في تميز معين يعني
0: لا بس أي هيك أي
2: كل سنة بتحس فيه هل فنان كان بارز هل إطلالة كانت حلوة هل مشهد هل موقف كان حلو يعني
0: ما عندك إنه لحظة هيك كتير أنت بتتذكرها عن الميراكس معلمة بقلبك
2: في كتير عشان هيك عم قلك
0: ما في وحدة
2: وإذا قلت واحدة يعني بتطلع بظلم البقية
0: أكيد. إذا عم نحكي عن الشعار وعن هالانصهار بين الجيل والأصالي الجيل القديم والأصالي وبين الجيل الجديد الميراكس بعائلة آل الحلو كمان رح تتسلم بعد عمرا طويل أو رح يفوتوا معكم الشباب اللي بلاقيهم كمان دايما حاضرين دايما متزوقين هالموسيقى خبرني عندهم شغف الموجود عند فادي وزاهي الحلو
1: هلا أكيد إنه هني بيحبوا الفن كمان وبيتابعوا هلا يمكن هني أزواقهم هلا بعدهم بهالعمر إنه مش نفس الأزواق مثلنا يعني مع إنه بيسمعوا يعني بيسمعوا مثلا أزنافور بيسمعوا فيروز بيسمعوا زكي نصيف بيحبوا يعني أشياء قديمة
0: مش تكنو كل الوقت
1: إيه بس أكيد بيحبوا كمان الأشياء هلا الجيل الجديد يعني ف كمان خلطين بين الجيلين بس أكتر هني بيحبوا الأشياء الجديدة بس بعتقد مع الوقت وقتها بيكبروا أكتر
0: تسمعولهم
1: بتاخدوا بآرائهم هني بيعطوا كومنت لا تيتوا هي عطوها هيك لازم تفكروا بهيك يعني كمان بيحبوا يعطوا آرائهم
2: بدهم الجيل الجديد يكون ممثل بال
0: ما اكزاكتلي أكيد مثل شو يعني مثل أي
2: هلا ما رح نسمي الأسماء بس إنه كل يلي بيطلعوا ترند هيك بتحسي إنه هلا على الموضة بهالشيل
0: بيدعمون هني
2: بصيروا يمكن بينهم بين رفقاتهم إنه هالفنان هي كتير مهم حتى بفرنسا أو بأمريكا أو بيطلبوا طلبات أوقات نجوم عالميين يعني مش قدرتنا حاليا نجيبهم
0: عندهم ثقافة موسيقية بتقدروا تتكلوا عليهم
1: كتير بيسمعهم كتير وبتابعهم
0: دكتور زاهي دايما روت وميراك ستار بيرافق الحدث الكبير وبيصير في حلقات سبيسياليت على شاشة الـ LBCI
1: صحيح
0: سبت حضرنا حلقة كتير حلوة خبرني عن أهمية هالحلقات وقديه تاخد منكم كمان جهد لتحضيرها وشو الهدف منها
1: هيك أول حلقات كتير عم بيحبون العالم وعم بيتصلوا فينا يهنون عليهم لأنه هن هيك مثل كمان عم يجمعوا أعضاء من لجنة التحكيم بالإضافة لنجوم غناء وكان معنا مع الوزير ضيف بالحلقة والوزيرة كان وزيرة السياحة وهن الهدف منهم أنه يعطوا صورة تمهيدية عن الإيفنت الكبير اللي ناطرنا ونعطي شوية كواليس تحضيرات وعم بيكونوا حلوين يعني فيهم بنفس الوقت انترتينمنت ومعلومات حلوة ومقابلات حلوة
0: بري إيفنت مثل البري إيفنت الحلو اللي صار
1: بالكاردينال
0: وكانوا السيدات باللباس الأحمر والرجال
1: باللباس الأسود
0: دايما بتحرصوا أنه دكتور فادي دايما بتحرصوا أنه يكون في شيء أوريجينال بالمواكبة للحدث الكبير يعني تشتغلوا على الإيفنت يعني طبعا نقول ميني إيفنت بيكون بالضخامة بس مش الماكسيمال يعني
2: ما منحب الروتين يعني منحب دايما نجدد إن كان بالأفكار أو بالإطلالات وكل إيفنت عم نعمله بيكون عنده هدف معين يعني البري إيفنت هو إعلان عن موعد الحفل
0: والشعار
2: والشعار ومنعزم
1: ومنعرض عن أعضاء لجنة التحكيم
2: عدد كبير من نجوم الفن والدراما والإعلام.
0: هذا صار موعد
2: ونخلق أجواء فرحة، أجواء عائلية، يعني عم بيكون كتير أصداء حلوة.
0: منقول لكل العالم أنه نحن اللبنانية هيك بنحب نعيش وهيك بدنا نكفي حياتنا رغم كل المصاعب اللي فيها.
2: مزبوط.
0: أتيتوا على ذلك
2: وعم بيكون في بهالإيفنتات وبهالحلقات اللي عم نعملون إطلالات لأصوات ممكن مش أخدي ميوريكس بس كمان عندها أصوات صوت حلو، عندها أغاني حلوة، فكمان
0: أصوات واعدة.
2: أصوات واعدة يعني عم تكون فرصة لإبراز هالمواهب بعد ما تستمع لفرص يمكن أو شيء
0: تستحق نضوي عليها.
2: يعني كل شيء ممكن يكون بيخدم بطريقة معينة.
0: مدام ذكرته وزير الإعلام بنحب نوجه له تحية كمان عبر هوا أغاني أغاني وصوت كل لبنان، ونشكره دايما لأنه دايما هو إلى جانب الميوريكس. وهالشي قاله بخطابه يلي قاله بخلال حفلة الأخيرة يعني
2: بري إيفنت.
0: وكمان أنا بدي أقول أنه عنا رسالة صغيرة منه للميوريكس دور 2026
3: نسمعها سوا. وجودي بميوريكس دور هو أقل الإيمان، لأنه استمرارية هالحدث سنويا والحفاظ على النوعية والمستوى بالتحضيرات وبلجنة التحكيم وبالأداء وبالمتابعة هو أمر يشهد له، ومنعتبر هو مدماك من المداميك اللي تنضاف بنجاحات الحياة الاجتماعية والثقافية والفنية بهالبلد، خصوصا بهالعهد الرئاسي رغم التحديات والصعوبات الكبيرة. وهذا بدل أنه لبنان باقي ومستمر وهو يقهر كل التحديات، وإن شاء الله السنة الجاي كمان بظروف أفضل.
0: بدنا نتشكر معالي وزير الإعلام دكتور بول مرقص على رسالته الحلوة واللي بتعطينا دايما دفع أنه نكمل ونستمر وندفع البلد الحلو لقدام ونعطي أحلى صورة عنه من خلال حفل الميوريكس دور. سرقنا الوقت، رح أعطيك كلمة أخيرة دكتور فادي تقولها.
2: بشكر إذاعة أغاني أغاني وصوت كل لبنان، وبشكرك معي.
0: شكرا لكم،
2: وإن شاء الله تكون بهالمقابلة قدرنا نوصل هيك فكرة حلوة عن شو ناطر الجمهور بخمسة أيلول عبر شاشة الـ LBCI وعلى مسرح كازينو لبنان صالة السفرة. بدي أتشكر كل يلي كان مواكبنا هالكم شهر تنقدر نعمل حفل بهالمستوى، ومنشكر يعني سبونسرز الأوتيلات بورتيميليو وفوكو.
0: دكتور زاهي نسى شيء سبونسر؟
1: لا
0: ما فينا، أهم شيء سبونسر. تفضل فيك تتابع إذا بدك.
1: لا منشكر أكيد مثل ما قال فنادق فوكو وبورتيميليو. منشكر أدونيس رانتكار، منشكر أكيد ماستر جروب
2: فادي الراعي.
1: منشكر توما
2: أمير توما
1: للإلايتينج بلو ساوند صوت شادي سعد، وأكيد
2: سكاي هاي ألسي بدور ومايا شاليتا
1: على كل جهودهم. أكيد نشكر كل فريق LBC كمان اللي عم بيواكب هالإيفنت عم يتعب كتير لإله، من البروديوسر رالف معتو للمخرج شربل يوسف ولكل فريق العمل، وأكيد للشيخ بيير الظاهر وجوي الظاهر أكيد.
2: ومنعتذر إذا نسينا، لأن أكيد في كتير ساهموا
0: بإنجاح
2: الحفل. إن شاء الله يكون على تطلعات الجمهور.
1: بدنا نشكر شارل شليلة على المدليات اللي كمان سجلهم بالاستوديو.
0: معودنا شارل كل سنة بيفاجئنا بعمل بيكون عن جد مستوى رائع، وبيكون في الأصوات الكبيرة اللي بتأدي الأغنيات واللي بتفاجئونا فيها على مسرح الحفل. وأنا بدي أتشكر حضوركم، نورتوا بودكاست دور. بدي أتشكر أغاني أغاني وصوت كل لبنان اللي عم بيستضيفونا كل سنة لنواكب هالحدث الكبير ونضوي على كواليس التحضيرات وعلى أسماء أعضاء لجنة التحكيم اللي متشرف فيهم و...
1: اللي بيحبوا في بعد يمكن أنزق شوية بطاقات متوفرة بتيكتينج بوكس أوفيس وبكازينو لبنان فما لازم يتأخروا لما بعد إذا بعد شي بطاقات يمكن
0: عجلوا اتصلوا و... وتعوا حضرونا لايف وإذا ما تسني لكم الفرصة يعني ما قدرتوا لقيتوا كروتي ما تنسوا نحن نكون على هوا الـ LBCI اللي رح تنقل أحلى أحلى حفل وكمان على شاشة أغاني أغاني فيكن تحضروا وتشوفوا النجوم على الريد كاربت وتسمعوا آخر المقابلات وآخر أخبارهم. شكرا أعزائنا المستمعين بدي ودعكم وأعطيكم موعد جديد من بودكاست دور.
4: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة

0: مشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شتنعمير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرنسيس بمشوار مع أغانيه. واحد أيلول ساعة 8:30 بشافور ويز. كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكت بوكس أوفيس.
1: كان دايما غير مع اغاني اغاني
2: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما دلعت له
1: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء. والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني.

0: حليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: صارت ستة
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
5: من شطورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

مميز بانتظاركم لنهرجان الشتنعور 2026.

0: بشخص ويز كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتك.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
2: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
3: بدنا نجوم.
2: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: الحليب.
1: محس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني
0: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمي بتشتي والحب
0: يدش. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: احنا بالغربة نشتاق لصوتك،
4: انا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت
5: مدام ميري.

0: أسبك.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: أجر السيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: خير، شو في؟
2: احكي لي، ساكت
1: عمين عم تكذب؟
3: فوق ليه بدعك لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش، أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة، مليانة ضيوف، ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس، كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولا لليلة المنتظرة.
6: صارت ستة،
7: خلوا الابتسامة عوشكن من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركن يبلش بطاقة حلوة.
8: صباح لإلكن.
9: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
7: أنت قلت عيلة،
10: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
11: أنا أول مرة بشارك.
7: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
12: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
13: شفتوا مسرق بيته.
5: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل، مباشرة على أغاني أغاني.

0: مميز بانتظاركم لمهرجان شلون عمير 2026. مع المايسترو أميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرنسيس بمشوار مع أغانيه.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالوت
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: السنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان. كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: تلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروغرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبي
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس
5: احنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلي
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على

0: كان دايما غير مع اغاني اغاني
1: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما دلعت له
0: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لا تستمتع

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: صارت ستة
1: باتشو دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: من شطورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: ويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.

0: إنها الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: من قلب بيروت
2: بس تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: احنا بالغربة نشتاق لصوتك،
4: انا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت
5: مدام ميري، انت مش عاوز تجربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
2: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومالينا.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.
1: من

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: أحلى صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا عمسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
6: شو مشتاق لي حسيته.
0: جديد مريتا الحلاني قلبت.

0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدة لك.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الثانية عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة و

0: إنها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبي
1: أنا كمان
4: باي.
1: هيك بس
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.
6: من قلب بيروت
0: جديد وائل كفوري محبوبي.

0: الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاص وبعد عندنا مش طايقة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انتو عليكم
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في

0: الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. ويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما دلعت له.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
2: جننوني عليك جننوني عيونك دولا شفتهم حنيت.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس.